استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة الكرام، الملائكة عليها السلام تطمئن سيدنا إبراهيم عليه السلام وتقول له: لا توجل. ثم يظهر له أنهم ملائكة من خلال قولهم: إنا نبشرك بغلام عليم. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتعجب من هذه البشارة، ويؤكد ذلك في قوله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم: أتبشروني على أن مسني الكبر؟ ولذلك استفهم هذا الاستفهام التعجبي: فبما تبشرون؟ الملائكة تؤكد هذه البشارة فتقول: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأجابهم سيدنا إبراهيم أنه لم يقنط من رحمة الله، ولذا استخدم هنا هذا الاسم الكريم: رحمة ربه. ونجده يؤكد أن القنوط من رحمة الله ما هو إلا شأن الضالين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة، على منهج القرآن في القصة القرآنية في زرع القيم والعقيدة، يكون نفي سيدنا إبراهيم لليأس عن نفسه بهذا الاستفهام الإنكاري، ثم وصف الواقع في القنوط بالضلال. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن لماذا وصف هذا القانط بالضال؟ يقول الإمام الرازي في تفسيره: وصف بالضلال لأمور، أحدها أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه، وثانيها أن يجهل كونه تعالى عالما باحتياج ذلك العبد إليه، وثالثها أن يجهل كونه تعالى منزها عن البخل والحاجة والجهل. فكل هذه الأمور سبب للضلال، فلهذا المعنى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولعل سائلا يسأل: ما القنوط؟ وهل القنوط هو اليأس المذكور في قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ جمع من المفسرين يجعلون القنوط واليأس بمعنى واحد، ولا أريد هنا الخوض في هذه المعاني، فإن هذا البرنامج ليس لهذه الأمور والنظر فيها وعرض الأقوال فيها، وإنما نحن هنا نعتني بالدروس والعبر من المشهد. ولكن لا بأس أن نأتي لمعنى القنوط، وإلا كيف نفهم النص القرآني إذا كنا لا نفهم الكلمة القرآنية في معناها؟ هنا ورد مصطلح القنوط في هذا المشهد مرتين، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه. إذن لابد أن نقف على معنى القنوط. وأيضا لا أريد هنا أن يعني ندخل في التعريفات اللغوية والاصطلاحية ونطيل في الموضوع، وإنما نقف على المعنى الواضح الذي من خلاله نفهم معنى القنوط. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فنلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة غدا بعون الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

أصف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له

لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

فتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر

تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون

وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها

لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل

الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك

وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون

والد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستنكف

قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: العروة الوثقى،
2: العروة

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة الاهتمام بحقوق الفقراء والمساكين، تربية الأبناء على الاهتمام بحقوق الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين، يجعلهم ممن تطيب أخلاقهم ويسعون لنيل رضا الله والفوز بالجنة والنجاة من النار. فالمسكين هو لديه من المال ما لا يكفي حاجته، وهو الذي أسكنته الحاجة، فله حق علينا بما يدفع مسكنته أو يخففها. والأرملة هي التي مات زوجها ولها منه أولاد، أصبحوا يتامى أو لم يكن لها منه أولاد، فهي بحاجة إلى من يقوم بقضاء حوائجها من نفقة ومسكن وغيره. والفقير هو الذي ليس عنده شيء، مفتقر. فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في حق الأرامل واليتامى والمساكين، ورد أحاديث كثيرة، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. فالمسكين عفيف متعفف لا يسأل الناس. علينا أن نعلم أبناءنا أهمية البحث عن المستحقين للزكاة والصدقة والأحوج إليها من غيرهم. ومن لديه سعى في المال عليه أن يغتنم حياته وأن يقدم لنفسه، وما قدمت يداه فسوف يجده أحوج ما يكون إليه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فالشفقة والرأفة والرحمة على اليتامى والمساكين والأرامل فيها خير عظيم وبركة ورحمة من الله، وفيها دفع للنقمة وأثر كبير في حسن الخاتمة عند الموت. قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولنعلم أبناءنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الضعفاء والمساكين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقه الضعفاء المسلمين من الفقراء والمساكين والأرامل، كان يجالسهم يدنيهم منه يدنيهم إليه ويحادثهم ويسأل عنهم ويصلهم بما يستطيع من الإطعام والنفقة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه هدية طعام أو لبن أمر أن يدعى إليه أهل الصفة، لأنهم ضعفاء الصحابة وهم ضيوف الإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة لأمته، فكان يطعمهم منه ويسقيهم. ولنذكر لأبنائنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فمن يطعم وينفق على الفقراء المحتاجين ويتجاوز عن العاجز عن سداد الدين، الله تعالى يتجاوز عنه. ومن القصص التي نحكيها لأبنائنا في فضل الصدقة على الفقراء والمساكين ما روي عن مالك بن أنس رحمه الله، بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. قالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. وجاءها يوما 80,000 من معاوية، فقسمتها في يومها على الفقراء والمساكين. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كنت إذا سألته عن مسألة لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله، ف فيقول لامرأته يا أسماء أطعمينا، فإذا أطعمتنا أجابني، وكان يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين، فرضي الله عنه وأرضاه. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله عنه قال مرض ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فأرسل الزوجة الصفية فاشترت عنقودا بدرهم، فتبع الرسول الذي جاء به سائل، تبعه سأل، فقال فقير سأل، فسمع به عبد الله فقال أعطوه إياه. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جاء بكل ماله في غزوة تبوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بشطر ماله وأنفقه في سبيل الله، وأما عثمان رضي الله عنه فقد جهز جيش الأسرة، وتصدق أبو طلحة رضي الله عنه ببستانه بيرحاء، وأبو الدحداح رضي الله عنه جعل بستانه وفيه 600 نخلة صدقة لله ورسوله. وعلى الوالدين تعليم الأبناء تدبر القرآن الكريم والتأمل فيما جرى لأصحاب الجنة، وما ساق الله قصتهم لنا إلا أن نعتبر ونتوقع ما وقع بهم. وقصتهم المذكورة في صدر سورة القلم حينما عزموا على حرمان المساكين والفقراء الذين كان يجري لهم رزقا منها، رزق في حياة صاحب البستان السابق والدهم كان يعطي الفقراء نصيبهم، وأرادوا أبناءه حرمان المساكين فعوقبوا بنقيض قصدهم فأصبحت كالصريم. ولنعلم أبناءنا أن من أراد النجاة من النار وعلو المنزلة في الجنة فعليه الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والفقراء والأرامل والأيتام، فإن الله تعالى قريب من المنكسر قلوبهم، رحيم بمن يرحم عباده، لا يحقر شيئا من المعروف ولو كلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. علينا أن نحث أبناءنا على رعاية حقوق اليتامى، فاليتيم زميلهم في المدرسة والجامعة وجارهم يحتاج إلى من يحسن إليه، ولا يجوز أن ننهره أو نقهره. قال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه أوصني، قال ارحم اليتيم ودنه منك وأطعمه من طعامك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وكفالة اليتيم هي القيام بأموره والسعي في مصالحه من إصلاح طعامه وكسوته وتنمية ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أنفق عليه أو كساه ابتغاء وجه الله تعالى، وإن لم يكن له مال أنفق عليه أو كساه ابتغاء وجه الله تعالى. ولنعلم أبناءنا أيضا أن الصدقة على الأرحام أولى، فهي صدقة وصلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسأل له في أثره فليصل رحمه. ولا بد من التربية العملية في رعاية حقوق الفقراء والمساكين، حيث يجمع الأبناء ما يزيد عن حاجتهم من المصروف اليومي في حصالة، وبعد فترة من الزمن يخرجون ما فيها ويجعلونه صدقة لله تعالى، فيجعلونها في صناديق التبرعات أو يسلمونها للمحتاجين بيدهم، وفي ذلك تدريب عملي على حب المساكين والعطف والشفقة عليهم، مما ينعكس إيجابا في الشعور بالرضا والسعادة، يبقى معهم ذلك الشعور طول حياتهم، ويجعلون الفقراء المحتاجين نصيبا من أموالهم. فالتربية على أداء حقوق الفقراء المساكين مهمة جدا، تجعل من أبنائنا منفقين في وجوه الخير طول حياتهم، وللوالدين الأجر لأنهم من ربوهم على هذا وعلموهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. التنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حماد وعمري 9 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جسور التعبير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في رضاه سعيكم. له الحمد ما ألقت الشمس خيوط النور لتستيقظ في الأرض بشائر الحياة وينجلي الديجور. ما أعظم نعم الله على الإنسان وما أجلها، ومنها القدرة على التواصل، فقد جعل تعالى من هذه اللغات والأصوات والإشارات جسورا للتعبير عن المشاعر والحاجات والإفصاح عن المتطلبات، وهي وسيلة يتعارف بها الإنسان مع غيره ويتعاون على ما يريد تحقيقه من خير. هي آية من آيات الله تتجلى في اختلاف وسائل التعبير وتنوعها. والنفوس المؤمنة بوعيها الإيماني تستحضر قيمة التواصل بوصفه نعمة من نعم المنعم وسبيلا من سبل الرحمة، على إدراك أن لغة الإشارة مع كونها وسيلة للتخاطب هي كذلك جسر يصل المرأة بمن حوله ويمنح فرص الاستماع والتعبير عن الأفكار ومشاركة المجتمع ما وهب من العلوم والمهارات والخبرات. ونحن نجد مراشد هذا الدين الحنيف جاءت مؤكدة كرامة الإنسان، داعية إلى حسن المعاملة، ورافعة لموازين التفاضل من صور الظاهر إلى حقائق التقوى وصالح العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويدرك الواعون أنه من تمام هذه القيم أن نجعل من مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا ومرافق مجتمعاتنا بيئات أكثر شمولا، آخذين من لغات الإشارة ما يعين على التواصل مع هؤلاء الذين يشاركوننا في هذه الرحاب الطيبة، فلا يتواصلون إلا بلغات الإشارة، مع التأكيد على حقهم في إتاحة فرص التعليم والعمل والمشاركة. ووسيلة التواصل لا تحول بينهم وبين حضورهم وعطائهم والاستفادة منهم وإفادتهم. إنهم جزء أصيل من هذا المجتمع الطيب، ولهم فيه مكانهم ودورهم وأثرهم. فبوركت الجهود المتميزة الساعية إلى تذليل حواجز الصمت لتحول هذه الميادين المعطاءة بلفتتها الإنسانية ونطقها بلغة الأيدي إلى بيئات تعلي قيم العدالة وتمنح حقوق الفهم والمشاركة بإحسان للجميع بلا استثناء، وتفتح آفاق التفاعل أمامهم دون إقصاء. الدين نهج كرامة ووفاء، نور الأنام بحالك الظلماء. أولى الأنام عناية ورعاية، آواهم طرا بلا استثناء. فالحمد لله الذي منح الهدى وأظلنا من فضله بهناء. فهي بنا لله ربنا، فبفضله ترتفع كل صباح رايات النور لتتألق نفوس بسعيها المشكور.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله.

يعلمون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة

رزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.

أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله

ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

عيونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

الحق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر،

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
5: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: لا تنس يا داود وأنت كذلك يا سالم أننا مع تلك الآية التي تحمل الرقم 145 من آيات سورة البقرة المباركة، وأن لنا معها وقفات ووقفات، وقد أمضينا بعض الأوقات حيال هذه الآية واستفدنا منها.
6: هل ذكرتنا بهذه الآية يا أستاذنا وذكرتنا بها مجددا؟
5: أتلوها بإذن الله تعالى مجددا إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

تابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة توقفنا على مدى معارضة المبطلين للحق الذي هو حق بين من عند الله سبحانه، والصراع بين الحق والباطل صراع قديم ولا يزال إلى يوم القيامة، وذلك لأن الخير يتولد كما قالوا من بطن الشر. فالذي يسمع هذه الآيات ومعارضات أولئك لها والحجج الداحضة يوقن تماما وحق اليقين أن هذا الشرع هو من عند الله، وأنه هو الذي ارتضاه لهذه الأمة التي هي خير الأمم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟
1: جميل جدا، كنت أترقب هذا السؤال، وهو سؤال وجيه، فكيف يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟ وهو أبعد ما يكون عن اتباع أهواء أولئك. هذا الخطاب إما أن يكون موجها بالدرجة الأولى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أمته، فالخطاب إذا كان موجها إليه بهذه الصرامة وبهذه الحجة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم من قبل الله أن ينحاز إلى باطل أو أن يتبع أهواء المبطلين، فكيف بمن هم من أتباعه؟ فإذا كان هذا الخطاب موجها إلى الرسول، فكيف إذا اتبع أهواءهم بعض أمته؟ طبعا يكون من الهالكين قطعا.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: هل يختلف معنى قوله تعالى ولئن في الجملة عن الجملة السابقة؟ هنا ولئن اتبعت، وهناك ولئن أتيت.
1: جميل، الكل قسم مقترن بشرط وفيه توكيدات كثيرة، لكن الأسلوب هنا فيه توكيد أكثر مما قبله، لأن المؤكدات هنا تقريبا 10 مؤكدات.
2: 10 مؤكدات؟
1: نعم، كما سنوضح ذلك عند وقوفنا حيال مفردات هذه الآية أو هذه الجملة. أما هناك فمؤكدان: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، كما أوضحنا.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم؟
1: أي ولئن ملت أيها المخاطب إلى رغبات هؤلاء واتبعت ما يهوون وما يحبون، إذن إنك إذا لمن الظالمين. والله تعالى عصم نبيه من ذلك، ولكن الخطاب له والخطاب لأمته، أو أنه حذر كل التحذير أن يميل إلى شيء مما يقولون من حججهم الداحضة، وهو عليه صلوات ربي وسلامه لا يميل إلى شيء من ذلك، ولكن التحذير تلو التحذير، كقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من أولياء من دون الله ثم لا تنصرون.
3: وما المراد بالأهواء هنا يا أستاذنا؟
1: جميل جدا، الأهواء جمع هوى.
2: الأهواء جمع هوى؟
1: نعم، وكأنك تسأل عن أصل هذه الكلمة.
2: أجل يا أستاذنا.
1: الأهواء جمع هوى، وأصل الهوى الحب الشديد الذي يحقق الإنسان من ورائه نيل محبوبه ولو كان في ذلك ضرر على الغير، بحيث لا يبالي إذا نال ما يحب حتى ولو كان في ذلك ضرر على الغير، ولذلك كان مذموما إذا لم يكن مصحوبا بحجة قوية وإذا لم يكن مرادا به الحق.
3: وهل يطلق الهوى على الحب والعشق وغير ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم نعم، يطلق على العشق وعلى الشيء المعشوق والمحبوب، كما قال الشاعر: هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيبا وجثماني بمكة موثق، بدليل قوله بعد ذلك: عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني موثق.
2: ولكن يا أستاذنا، كثيرا ما تتكرر كلمة الهواء والأهواء في القرآن الكريم، فما المراد بها؟
1: المراد من ذلك العقائد الضالة.
2: العقائد الضالة؟
1: نعم، كقوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى غير ذلك مما تكررت فيه من الآيات هذه الكلمة. فالمقصود بها عقائد الشرك الضالة.
3: وهل يطلق ذلك على العقائد الزائغة للمبتدعين؟
1: نعم نعم، ولذلك أطلق أهل الاعتقاد الصحيح على المبتدعين كلمة أصحاب الأهواء، أي المبتدعين. والمقصود بالأهواء هنا: ولئن اتبعت أهواءهم، أي ما يميلون إليه من عقائد باطلة، وما يميلون إليه وما يتصفون به من مكابرة لهذه الشريعة المطهرة.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذه الجولة.
1: إذن لنا وقفة أخيرة إن شاء الله تعالى مع هذه الآية لنستكمل فيها من معان نود بيانها
0: بإذن الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. في حلقتنا لهذا اليوم نغوص في عالم متناهي الصغر داخل أجسادنا، لنتأمل مخلوقا عجيبا أودع الله فيه أسرار الخلق وطوى بين جزيئاته كتاب الحياة. إنه الحمض النووي، الريبوزي، منقوص الأكسجين، أو ما يعرف علميا بالدي أن إيه. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف يمكن لهذا الجزء الدقيق أن يحمل شفرة هويتنا؟ وكيف يرد تعقيده المذهل على ادعاءات الصدفة والعشوائية ليثبت وجود المصمم الذكي بمنطق علمي صارم؟ وكيف سينقذ هذا المخلوق المجهري البشرية من أزمة تخزين البيانات في قرننا الحالي؟ دعونا نبحر معا في آية من آيات الله الكبرى، ليزداد المؤمن يقينا، وليبصر المتشكك نور الحق، وليدرك الملحد أن هذا الإحكام لا يمكن أن يكون وليد صدفة عمياء.
1: أفلا تتفكرون.
2: يعد الحمض النووي الدي أن إيه الجزء الذي يشكل الكروموسومات، ويحمل دليل التعليمات الكاملة للكائن الحي، متخذا شكل سلم ملتف ثلاثي الأبعاد يعرف باللولب المزدوج. تترص في هذا السلم قواعد نيتروجينية، وتشكل معا شفرة جينية تصل حروفها في الخلية البشرية الواحدة إلى نحو 3 مليارات حرف، بترتيب غاية في الدقة يحدد صفات الإنسان، مع العلم أن البشر يتشابهون وراثيا بنسبة كبيرة، وفي ذلك الجزء الضئيل المتبقي يمكن الاختلاف والتنوع بين الخلائق. إن هذا التعقيد البيولوجي الهائل يمثل صفعة علمية لفرضيات الإلحاد، إذ أدرك العلماء أن المعلومات المحفوظة داخل الحمض النووي ليست مجرد تفاعلات كيميائية، بل هي معلومات دلالية تحمل معنى محددا ووصفة دقيقة لتصنيع البروتينات. ومن المستحيل أن تنبثق معلومات ذات معنى بصورة عشوائية من قوة عمياء فاقدة للهدف. وهنا يبرز مفهوم علمي يعرف بالتعقيد غير القابل للاختزال. فالخلية الحية تحتوي على أنظمة جزيئية مثل محركات الأصوات البكتيرية، التي لا تعمل إلا بتواجد جميع أجزائها معا في ذات اللحظة، مما يلغي فكرة التطور التدريجي العشوائي، ويؤكد ضرورة وجود مصمم ذكي خلقها دفعة واحدة. إن هذا الضبط الدقيق المذهل الذي يحكم شفرة الحياة يأخذنا مباشرة للتفكر في كيفية ترجمة هذه الشفرة الصامتة إلى أعمال حيوية تنبض بالحياة داخل أجسادنا. لكي تتحول هذه الشفرة الإلهية المحفوظة في النواة إلى بناء حقيقي للجسد، جعل الله آلية مبهرة تعرف بالتعبير الجيني، يتعاون فيها الحمض النووي مع شقيقه الحمض الريبوزي الـ RNA. تبدأ العملية بمرحلة النسخ داخل النواة، حيث يفك ارتباط شريطي DNA بمساعدة أنزيمات متخصصة ليبنى شريط ناقل يعرف بالرسول mRNA يحمل نسخة من التعليمات الإلهية. ينتقل هذا الرسول مغادرا النواة إلى مصانع صغيرة في سيتوبلازما الخلية تدعى الريبوسومات لتبدأ مرحلة الترجمة. هناك يأتي نوع آخر من الحمض يسمى الناقل tRNA، والذي يعمل كمترجم دقيق، فيقرأ الشفرة على شكل ثلاثيات ويحضر الأحماض الأمينية المقابلة لكل شفرة بدقة متناهية. تربط هذه الأحماض معا بروابط معينة لتشكل سلسلة طويلة تطوي نفسها لتصبح بروتينا فاعلا. سبحان من أودع في أجسادنا هذه المصانع المجهرية التي تعمل بلا كلل ولا ملل في كل جزء من الثانية لإبقائنا على قيد الحياة. هل يمكن للعقل أن يتقبل أن مصنعا بهذا التعقيد والانضباط يمكن أن يكون نتيجة طفرات عبثية؟ إن جزيء DNA يمثل كتابا مخفيا يعمل بنظام دقيق لا عوج فيه، وهذا الكتاب المحفوظ في أنفسنا لم يقتصر إعجازه على خلق الأحياء، بل قدم للبشرية مؤخرا حلا جذريا لأعقد مشكلاتها التكنولوجية، مما يدعونا للانتقال إلى تأمل فائدة أخرى لهذا المخلوق الرباني. هذا صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أفلا يزيدنا هذا يقينا بأن من أحكم صنعة هذا الجزيء في خلايانا هو العليم الخبير؟ وهذا ما قاد أعتى العقول الملحدة إلى الإذعان والتسليم بوجوده سبحانه. أيها المؤمنون، إن رحلة التأمل في خلق الله هي رحلة للعقل نحو النور، ولنا في التاريخ القريب عبرة عظيمة تدعو للتفكر. فلعلكم سمعتم بالفيلسوف الذي يسمى أنطوني فيلو، الذي تربع على عرش الدفاع عن الإلحاد لنصف قرن من الزمان، يجادل بعناد ضد وجود الخالق. لكن ومع تقدم العلم وتكشف أسرار الخلية البشرية وما فيها من تعقيد جيني في جزيء DNA، وجد فيلو نفسه مشدوها أمام كمية المعلومات الدلالية المشفرة بدقة التي لا يمكن أن تنبثق بشكل عشوائي من مادة صماء. أمام هذا التعقيد المبهر والضبط الدقيق، طبق فيلو مبدأ الفيلسوف سقراط القائل: يجب أن نتبع الحجة أينما قادتنا. وبالفعل قادته حجة التصميم الذكي وعلم الجينات إلى التراجع التام عن إلحاده، معلنا أمام العالم أن هناك خالقا صمم هذه الحياة، وأن المادة العمياء لا تملي إرادة ولا تصنع حياة. لقد أسلم فيلو عقله للحقيقة وتخلى عن كبريائه الأكاديمي حين رأى تطابق نظام الكون مع وجود قوة قادرة مدبرة. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن الحق بقلوب صادقة، إن هذا التأمل يدعو الإنسان ليقف متأطئا الرأس إجلالا لخالقه. فإن كان علم الطب الحديث قد أثبت اليوم ما يدعونا القرآن للتفكر فيه منذ 14 قرنا، فأي دليل ننتظر بعد ذلك؟ ندعوكم أن نتفكر في أنفسنا وفي كل نبضة من نبضات قلبنا وفي كل خلية تحمل ختم بارئها. نسأل الله أن ينير بصائرنا وأن يجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكنا نذكر في ختام لقائنا الماضي كلاما حول كلمة فاحشة واستعمالاتها، إذ إنها استعملت في القرآن الكريم استعمالات متنوعة، وذكرنا كلام صاحب العين وهو كلام يضبط هذه المسألة، فكل شيء يخالف الحق يسمى فاحشة. وقد تقدم أن الحق نقيض الباطل، أو أن الحق ضد الباطل، فهما شيئان لا ثالث لهما، فإما أن يكون الأمر حقا وإما أن يكون باطلا. وقد تقدم ذكر كلام في الحق أيضا، ونقلنا كلام صاحب العين وصاحب الجمهرة وصاحب الإبانة، وبقي أن نذكر في كلمة فاحشة كلام صاحب الإبانة، وكلامه غالبا لا يخرج عن الكلام الذي تقدم ذكره عن صاحب العين وصاحب الجمهرة، والمشرب واحد، فإن المشرب كلام صاحب العين. فقد جاء عند ذكره هذه الكلمة: والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والمعنى أنها شيء تستقبح. والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. وقبل ذلك قال: وقولهم رجل فاحش وفحاش، أي فاعل وفعال للفحش. وأفحش الرجل، أي قال قولا فاحشا. وقد فحش علينا، فقد ذكر هذا الفعل ثلاثيا ورباعيا، وتقدم أن صاحب الجمهرة ذكر لغتين، ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وذكر أن أعلى اللغتين وأفصحهما أفحش، أي الرباعي. وقد تقدم أن صاحب العين ما ذكر إلا الرباعي. وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. والفحشاء اسم للفاحشة، أو الفحشاء اسم الفاحشة. والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. فهذا الكلام الذي أردنا ذكره حول هذه الكلمة التي ضبطها الخليل بأن الفاحشة ما يكون على خلاف الحق، أو كما قال صاحب الإبانة: وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش، أي تعدى فيه الإنسان الحدود. وقد قال: وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. ولذلك استعملت في القرآن الكريم على معاني متنوعة، فأطلقت على الزنا، وأطلقت على عمل قوم لوط، وأطلقت على مطلق الخلاف للحق، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذه نكرة في سياق النفي الحكمي، وقد تقرر أن النكرة في سياق النفي سواء كان النفي لفظيا أو حكميا تفيد العموم، واستعملت في القرآن الكريم دالة على خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها، على ما جاء في كتاب العين. ففي القرآن الكريم في سورة الطلاق: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وقد نص صاحب العين ومن بعده المفسرون على أن المراد بالفاحشة في هذا الموضع خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها. ونعود
إلى قول الحق تبارك وتعالى في الآية التي بين أيدينا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. جملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة شرطية، ويجوز أن تكون جملة غير شرطية. فمن من المحتمل أن تكون شرطية، ومن المحتمل أن تكون موصولة. فعلى الأول يكون المعنى أي شخص أو أي إنسان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وعلى الثاني يكون المعنى والذي قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ونعرب ابتداء هذا الأسلوب على أنه أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط من، فعل الشرط قتل، جواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا من حيث العموم. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة فعل الشرط قتل مظلوما، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. قتل فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما

قتل، والجملة قتل مظلوما في محل جزم بمن، فإن من من أدوات الشرط الجوازم. وجواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقد وقع جواب الشرط مصدرا بالفاء لأن الجواب صدر بقد، وإذا صدر الجواب بقد لزم اقترانه بالفاء أو بالرابط عند الجمهور. والفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وكل جملة وقعت جوابا للشرط لا تصلح أن تقع في موضع جملة فعل الشرط، فهي جملة يلزم أن تقترن بالرابط عند من يقول بلزوم الاقتران بالرابط، وهو رأي منسوب إلى الجمهور. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الإناث ونون جميع الذكور، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى فقد صيرنا لوليه سلطانا، وعلى هذا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، فهو من أخوات ظن. لوليه جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ولي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. والجار والمجرور لوليه في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، فإن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، ولذلك تنسحب عليه أحكام الخبر سواء كان خبرا حالا أو كان خبرا أصلا، أي كان خبرا من حيث الأصل إلا أنه نسخه شيء من النواسخ، ولذلك يتعلق حرف الجر وهو اللام بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لوليه أو يكون لوليه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر سواء كان ذلك الخبر خبرا حالا أو أصلا. سلطانا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية فقد جعلنا لوليه سلطانا في محل جزم، لأن جملة جواب الشرط تحقق فيها الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط في محل جزم، فأداة الشرط جازمة وجواب الشرط مقترن بالرابط وهو الفاء، ولذلك فهذه الجملة وهي جملة جواب الشرط في هذا الموضع لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. وقد تقدم أن من وهو اسم الشرط مبتدأ، والمبتدأ
لا بد له من خبر.

0: المصدر، وسنذكر خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو

وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر

تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

وبرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر

نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته أعزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وسلطنة عمان تؤكد أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية في احتواء التوترات خلال مشاركتها في اجتماع مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة، وقد استهل جلالته أعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء على كل ما أنعم به من آلاء والشكر له على ما حبى به وطننا الكريم من طمأنينة وأمان، سائلا إياه جل وعلا أن يحفظ بلادنا العزيزة ومواطنيها والمقيمين فيها، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسبغ عليهم بركاته ورحماته، وأن يوفق الجميع في مساعيهم الخيرة، وأن يكلل كافة الجهود بالتيسير لتحقيق النجاحات والطموحات. ثم تفضل جلالته أبقاه الله باستعراض الأوضاع المحلية، ففي ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس بشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026، أكد المجلس على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرتها على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية، بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، وجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027. وعلى ضوء الاهتمام الذي يوليه جلالته أيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخطط الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. وبعد أن أشاد جلالته أعزه الله بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وجه شكره لكافة العاملين في القطاع الصحي لما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية. كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. وبناء على ما أظهرته نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 الصادرة من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية من تحسن
في مستوى الأداء يعكس استمرار التطور الإيجابي في تحقيق المستهدفات وتعزيز فاعلية الأداء. أشاد جلالته أعزه الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع، والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها. وبعد أن استمع المجلس إلى إيجاز حول أداء وتقييم عدد من البرامج الوطنية وإشادته بما حققته من نتائج أسهمت في تطوير عدد من القطاعات، وحرصا على تعزيز التكامل المؤسسي وتحفيز بيئة الأعمال وتنافسيتها، أقر المجلس استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وحول الاستعدادات لانتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية التي ستتم في شهر ديسمبر، والتي تطلع بدور محوري في أعمال التنمية المحلية ومتابعة المشاريع الخدمية في المحافظات ورفع التوصيات والمقترحات، وجه جلالته أعزه الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، كما أكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات لما له من أهمية في رفد المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة. وفي إطار استعراض ما شهده موسم خريف ظفار هذا العام من إقبال واسع من الزائرين، وهو ما عكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة والصدى الإيجابي في التفاعل المجتمعي مع مستوى التنظيم، أعرب جلالته عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطويره. وعلى إثر ما تشهده الأوضاع الإقليمية من تحديات مستمرة، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددا جلالته أبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجه أيده الله الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي. هذا وقد توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
شاركت سلطنة عمان في اجتماع متعدد الأطراف عقده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية، رافقه عدد من المسؤولين. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. وأكدت سلطنة عمان في هذا السياق أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك. كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة، وتشهد جدول أعمال حافلاً بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة تعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب. وفي كلمته الافتتاحية في الجمعية العامة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الاقتتال في الشرق الأوسط وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحرية الملاحة وفق القانون الدولي. وأكد في كلمته ضرورة امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، محذرا من استمرار العنف والتهجير والاستيطان في الضفة الغربية، ودعا إلى إنهاء الحرب في السودان وإصلاح مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة تمثيل أفريقي دائم فيه، كما حذر من تداعيات أزمة المناخ. وأشار غوتيريش إلى توجه العالم نحو تعدد الأقطاب، مؤكدا حاجة البشرية إلى أمم متحدة قوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات، معربا عن اعتقاده بأن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق في مرحلة ما. وأوضح ترامب عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن الجانبين يرغبان في مواصلة الحوار، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين آخذة في التطور، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تسوية بشأن القضايا العالقة. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن طهران تدرك هذا الموقف. قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده قد تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها، واصفاً اجتماعات الأمم المتحدة بأنها فرصة لاستئناف الدبلوماسية،
وأضاف أن الوفد الإيراني في نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء المفاوضات، فيما أكدت واشنطن استعدادها للتحدث مع طهران إذا أسفرت المحادثات عن نتائج إيجابية. شنت روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق أوكرانية على الأقل، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما أعلنت كييف إلحاق أضرار بمصفاتي نفط روسيتين. وتأتي الهجمات المتبادلة في وقت لم تشهد فيه جبهات القتال تغيرا كبيرا، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي إلى وقف استهداف مصافي النفط والمنشآت الروسية، مشيرا إلى تأثير ذلك في إمدادات الطاقة والأسعار العالمية. قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال في اليمن قد يؤدي إلى نزوح نحو 100,000 شخص إضافي خلال الأشهر 3 المقبلة، وأوضحت أن أكثر من 130,000 شخص نزحوا بالفعل هذا الشهر، فيما فر أكثر من 3,000 شخص. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند لتعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، مع بقاء غرينلاند تحت السيادة الدنماركية. وينص الاتفاق على توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، بما في ذلك إنشاء قاعدتين عسكريتين، مع منع إقامة قواعد لدول منافسة للولايات المتحدة. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من توتر العلاقات بسبب دعوات ترامب المتكررة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، في حين أكدت الدنمارك وغرينلاند أن الاتفاق لا يمس سيادتهما. وأكد ترامب أن الاتفاق سيعزز أمن المنطقة، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي سيبدأ في المواقع المناسبة بما فيها قاعدتان كبيرتان. أعلنت مولدوفا فرض حالة طوارئ مدتها 60 يوما في قطاعي الطاقة والمياه، في ظل ما تواجهه البلاد من ارتفاع في أسعار الطاقة وموجة جفاف حادة. وأوضح بيان حكومي أن إعلان حالة الطوارئ ضروري لتمكين السلطات من التحرك سريعا إذا استدعت الظروف شراء الوقود بشكل عاجل، أو في حال استمر تراجع تدفق المياه في نهر دينيستر أو واصلت أسعار الوقود الارتفاع. وجاء القرار في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى جفاف غير مسبوق أدى إلى انخفاض منسوب الأنهر في أنحاء أوروبا. وفي الخبر الأخير

مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته أعزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وسلطنة عمان تؤكد أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية في احتواء التوترات خلال مشاركتها في اجتماع مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك. حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي ويونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

رحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقض، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون، والوباء وعظيم البلاء، في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا، في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا.
0: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها أسئلة متعددة ومختلفة كعادتنا مع فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. وفي أثناء الحوار حول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريقكم يمكنكم أن تتصلوا عن طريق الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضل الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. كعادتنا نجعل هذا البرنامج خاصا بالأسئلة التي ترد إلينا. الأخ محمود يقول: لماذا للعالم أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، رغم أن الهداية إلى الصواب هو أمر الله تعالى والعالم قد بذل جهده الذي يقدر عليه؟ هذا إن كان الحديث صحيحا كما يقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الحديث الذي يشير إليه هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، واتفقت كلمة الفقهاء على الحديثين وما يدلان عليه في جملة من القضايا والمسائل التي سيأتي بيانها.
0: نعم.
1: لكن للتنبيه، لأن السائل قال العالم، لم تأتي رواية فيها لفظ العالم، وإنما هذا في تفسير الحديث. أما الحديث برواياته المتعددة فإني لم أطلع فيها أن على لفظة العالم، وإنما إذا حكم الحاكم.
0: نعم.
1: وفي بعضها إذا حكم القاضي، وإنما من شروط هذا الحاكم الذي يتبوأ هذه المنزلة، بحيث إنه إن أصاب في حكمه بعد اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، بإجماع إنما هو العالم.
0: نعم.
1: الذي يمكن له أن يتأتى، يمكن له أن يجتهد، ويتأتى له أن يأتي أدوات الاجتهاد وأن يعمل قريحته ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم في تلك القضية.
0: نعم.
1: فالحديث باتفاق، لا باتفاق أهل العلم، لا يدخل فيه ذلك الذي يصادف الصواب اتفاقا دون أن يكون أهلا للاجتهاد.
0: نعم.
1: إذن فمعنى الحديث إنما هو في الحاكم العالم المجتهد الذي يتملك أدوات الاجتهاد، فبعد ذلك يستفرغ وسعة.
0: نعم.
1: فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن نأتي إلى ما سأل عنه السائل،
0: لماذا؟
1: وهو لماذا؟ وأظن أن السبب واضح، فهذا الأجر الزائد إنما هو أجر موافقة الصواب، سواء كان ذلك بمزيد من البحث واستفراغ الوسع، أو كان ذلك بمزيد من الورع والتوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بكل شاردة وواردة مما يتعلق بالقضية محل البحث. فكان مثل هذا مستحقا لما يدفع غيره أيضا إلى التأسي به في اتباع تلك الوسائل التي تمكنهم بعد اجتهادهم من موافقة الصواب. فالحديث يدل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وأن ذلك الذي يستفرغ وسعه إن كان من أهل العلم والاجتهاد فإنه لن يحرم الأجر إن أخطأ.
0: نعم.
1: لأنه أدى الذي عليه وقام بما يلزمه، ولكنه لم يصل إلى موافقة الصواب.
0: نعم.
1: فله أجر النية والسعي والاجتهاد، وأما الآخر فله فوق ذلك أجر الإصابة، وفي هذا لا شك منزلة، وهذه لا شك منزلة أعلى.
0: نعم.
1: وفيها تأسية، وأن يكون في محل الاتساء والاقتداء من غيره بأن يبذلوا كل الوسائل الممكنة علميا ودينيا وفي صلتهم بالله تبارك وتعالى وفي تصورهم للقضية محل البحث، وأن يستفرغوا وسعهم قدر طاقتهم حتى يوافقوا الصواب.
0: نعم.
1: هذا هو الفارق بين المنزلتين. وكما قلت فإن معنى الحديث ينبغي أن يكون في محله الذي ورد فيه، وقاس أهل العلم على ذلك أهل الإفتاء.
0: نعم.
1: من يتصدر للفتوى أيضا أن يكون من أهل العلم المجتهدين، فقد تتنوع الآراء في المسألة الواحدة.
0: نعم.
1: فيترجح عنده قول من الأقوال يصل إلى نتيجة، وكلامنا كله هذا هو كلام أهل العلم، إنما هو في من يمتلك ناصية الاجتهاد، سواء كان اجتهادا كليا أو اجتهادا جزئيا فرعيا، الحاصل أنه أهل لأن يجتهد وأن يبحث وأن يستفرغ وسعه في تلك المسألة. فكذلك يعني لا يلزم أن يكون في الفصل بين الناس في القضاء في الأحكام، وإنما في عموم المسائل التي يبينون بما يصدر عنهم من فتوى حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة أو النازلة أو الواقعة التي ألمت بالناس فقصدوهم فيها.
0: نعم.
1: وهذا يخرج منه ما يتعلق بالقطعيات، هذه مسألة أصولية، هل الصواب عند كل المجتهدين أو الصواب عند واحد منهم ولكن الآخرين لا يأثمون، هذه مسألة أخرى
0: مختلفة.
1: لكن محل الاتفاق هو أن البحث إلا من شذ ليس في المسائل القطعية، وألحق بها ما كان فيه نص من كتاب الله عز وجل، وإنما الكلام في مسائل الرأي التي تختلف فيها مناهج الاجتهاد وفيها سعة، لأنها من مسائل الرأي التي تتعدد فيها الأنظار وتتفاوت فيها ما يرجحه من أدلة يتمكن بها من الوصول إلى النتيجة أو إلى الحكم أو الحكم الشرعي أو الفتوى في تلك المسألة.
0: نعم.
1: فهذا هو أصل هذا التأصيل مأخوذ من هذه الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
0: إذن المسألة ليست مقتصرة فقط على الأحكام القضائية، إنما أيضا في الفتاوى.
1: نعم.
0: والمسائل.
1: نعم.
0: طيب، هذا مستوعب وواضح جدا كما تفضلتم، ولكن هناك بيت للإمام السالمي يحمل فيه المستفتي الإثم، وخطأ العالم في الفتوى همل والوزر والضمان على الذي
1: للذي
0: عمل.
1: نعم.
0: طيب، لماذا المستفتي يتحمل الإثم إذن؟
1: هذه المسألة هو سئل عنها الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، وسئل عنها من بعده جملة من العلماء، وخير من حقق هذه المسألة الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى.
0: نعم.
1: وضع ضوابط براءة ذمة المفتي وشغل ذمة المستفتي.
0: نعم.
1: ومن هذه الضوابط أو خلاصة هذه الضوابط أن يكون الخطأ الذي وقع فيه العالم إنما هو من باب زلة اللسان في مسألة حكمها مشتهر معلوم.
0: نعم.
1: فأما إذا صادف قولا من أقوال المسلمين فإن الآخذ بذلك القول لا يأثم. مثاله مسألة ميراث.
0: نعم.
1: ومعلوم أن مسائل المواريث لأنها فرائض محكمة في كتاب الله عز وجل.
0: نعم.
1: فقد بينها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضبط السائل توصيف الورثة ليس هناك مجال للاختلاف في بيان الأنصبة المفروضة،
0: نعم،
1: إلا في بعض مسائل يسيرة جدا، يعني بعض المسائل الفرعية التي نعم. حصل فيها خلاف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، منذ عهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم.
0: هل يرث القرد مع الإخوة أو لا يرث؟ نعم.
1: أما ما سوى فلو أخطأ المفتي في هذه المسألة وحكمها معروف مشهور،
0: نعم،
1: فلا يسوغ للمستفتي أن يتعلق بجواب المفتي، لأن فيه انتصارا له،
0: نعم،
1: ومزيد حق أو مزيد مال يأتيه، فيأتي ليتمسك بقول المفتي بزعم أنه قد استفتى عالما من علماء المسلمين فأفتاه بكذا فيتمسك بذلك، لا، ليس له ذلك،
0: نعم،
1: وإلا كان آثما، هو الذي يتحمل الوزر ويتحمل الضمان،
0: نعم.
1: أما أن يكون معنى هذا التقعيد الوارد في البيت على إطلاقه فليس هو كذلك،
0: نعم،
1: لا في أجوبة الشيخ السالمي رحمه الله تعالى ولا في من حرر المسألة من العلماء الذين جاءوا من بعده، وإنما خلاصة تكييف هذا التقعيد إنما هو هذا الذي تقدم، والله تعالى أعلم.
0: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب، نأتي إلى سؤال آخر. الأخ يوسف البادي يقول في قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هل هناك تضاد بين بر الوالدة وبين أن يكون شقيا؟
1: هذا ورد في حق عيسى ابن مريم عليهما السلام، فبين ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم وما آتاه من آلاء، وذكر أول ما ذكر بره بوالدته، ومقتضى البر كما لا يخفى على أحد هو الخضوع والتذلل لأجل مزيد رعاية وقيام بحق، هذا هو معنى البر من حيث المعنى الشرعي. فالبر بالوالدة معناه أن يخضع لها ولدها وأن يتذلل لها وأن يحتملها وأن يقوم برعايتها بإقبال وانشراح. ثم قال ولم يجعلني جبارا شقيا، ذكر ما يقابل هذه الخصال، هناك عبر ببر والدته، ومن كان حاله كذلك في حق أمه فلا يتصور منه الجبروت، لا يتصور، لا يتصور منه أن يكون متعنتا معرضا عن القيام بالحق معتديا على غيره يأنف ويستكبر من قبول الحق من غيره، ولذلك قال ولم يجعلني جبارا، لأن هذه الخصلة هي خصال أهل الكبر والطغيان والذين يملأ قلوبهم الغرور، فلا يتناسب مع من كان حاله كذلك، من كانت حاله كذلك، أن يكون بارا بأمه ولا بغيرها.
0: نعم.
1: فالتضاد نعم موجود، أثبت لنفسه البر ونفى أن يكون جبارا لا لأمه ولا لغيره من الناس، وعاقبة الجبر أن يكون ذا جبروت وغرور وتكبر هو أن يكون شقيا في دنياه وفي آخرته، ولذلك ذكر ما امتن الله عز وجل به عليه فقال ولم يجعلني جبارا شقيا. بقي إضافة إلى ما سأل ملحب، وهو أن هذا المقام مقام تعداد لنعم الله عز وجل عليه مما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، والأصل في صفات المدح أن تكون إضافية لا أن تكون سلبية، إلا إذا وجدت علة، والمقصود بأن تكون إضافية سلبية أي أن يكون مما يمتدح به لا مما ينفى عن النفس، فإذا كان في حال يستدعي أن ينفي عنه صفات مذمومة فهذا يعني فشو تلك الصفات في ذلك المجتمع الذي هو فيه.
0: نعم.
1: فلا يؤتى على سبيل المثال إلى مجتمع من المسلمين المحافظين على صلاة الجماعة فيمتدح مسلم بقيامه بصلاة الجماعة، إلا إذا كان في مجتمع يفرط الناس فيه في صلاة الجماعة. لا يؤتى إلى مجتمع تفشو فيه تكثر فيه الأمانة ورعاية المسؤوليات والقيام بحقوق الآخرين فيمتدح من يقوم بذلك، لأن الأصل الواجب أن يكون كذلك. لكن إذا فشت الخيانة في مجتمع من المجتمعات وصار الأمين نادرا فإنه يمتدح بأنه ليس من الخائنين.
0: نعم.
1: ولذلك فإن امتداح عيسى عليه السلام بهذه الصفات يشي بما كان عليه بنو إسرائيل في ذلك الوقت في غير بيت في غير آل عمران.
0: نعم.
1: في العام الأغلب من أحوال المجتمع من بني إسرائيل ومن الرومان الذين كانوا المسيطرين، وهذا كما قلت يكشف فشو التكبر والغرور وغمط الناس والبعد عن معاني البر والإحسان والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الناس وفشو ظواهر الكبر والغرور والأنفة من قبول الحق وفشو الجفاء في المعاملة بين الناس، وأن يكون الناس في حالة من حالة مزرية من الشقاء. فإن كان الثناء على عيسى عليه السلام في مقابل إثبات أنه بار بوالدته أنه كذلك عليه الصلاة والسلام ليس من هؤلاء الذين كانوا على تلك الخصال الذميمة. هذا معنى إضافي إلى ما سأل عنه، ليس فيه تصريح في كتاب الله عز وجل، وإنما هي إشارات مما تحدث به عيسى عليه السلام عن نفسه في هذه الآية الكريمة، ومما وصف الله تبارك وتعالى به أيضا يحيى ابن زكريا عليهما السلام أيضا بهذه الصفات، فما كان إلا أن يدل ذلك على حالة المجتمع.
0: نعم.
1: التي كان فيها، والله تعالى أعلم.
0: إذن هذا يسري على جميع قصص الأنبياء.
1: نعم، يمكن أن يعني يؤخذ من ذلك ما يكون عليه حال أقوامهم.
0: نعم.
1: مما أثنى الله تبارك وتعالى به عليهم أو مما حكوه عن أنفسهم. وفي بعض الأحوال نجد أن هناك تلاقيا بين ما يذكره النبي ويدعوهم يدعو قومه إليه وما يتهمونه به، كما هو الحال في لوط عليه السلام.
0: نعم.
1: فهو في عفاف وطهر ونقاء، وكانوا موبوئين بالفاحشة والعياذ بالله مما لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فإذا بهم يرمونه هو بالطهارة وكأنها صارت مذمة.
0: صحيح.
1: فهذه المعاني ينبغي أيضا أن ينتبه إليها عند تدبر آيات الكتاب العزيز.
0: جزاك الله خير. نأخذ الأخ سيف العوفي.
2: السلام عليكم شيخ سيف.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير جميعا.
0: الله يمسيك بالخير والنور، الله يحفظك.
2: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالكم؟
1: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك
2: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
0: تفضل.
2: شخص اشترى ثورا للأضحية واشترط على البائع بقاؤها في حظيرته، ولكن مشيئة الله مات الثور والمشتري دفع نصف المبلغ للبائع، ففي هذه الحالة لمن تكون الخسارة أو من يتحمل ذلك الثور؟
0: طيب،
2: سؤالي الثاني، تكابير أيام التشريق عقب كل صلاة في حالة السفر والجمع بين الصلاتين، هل يجزي الإتيان بالتكابير بعد الصلاة الثانية

0: به صاحب الثوب، هو دفع نصف المبلغ، الآن من يتحمل؟
1: بما أن الصفقة قد وقعت فحصل الإيجاب والقبول وأمارة ذلك دفع جزء من الثمن، إلا أنه طلب منه أن يكون وديعة عنده، فهو في ضمان المالك، والمالك هو المشتري.
0: نعم.
1: إلا إذا كان المودع عنده قد قصر أو أهمل، فلأنه بعد أن كان بائعا صار أمينا، أودع هذا الحيوان عنده، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
0: نعم.
1: فإن ثبت أنه تعدى أو قصر فنعم يضمن في هذه الحالة، وإلا فلا ضمان عليه، والله تعالى أعلم.
0: ويستلم مبلغه كاملا.
1: نعم.
0: نعم. طيب، تكابير العيد إذا كان إنسان جماعة تجمع الصلاتين، هل بعد كل صلاة تكبير؟ تكابير التي في أيام التشريق.
1: إن حصل ذلك فلا حرج، لكن الأفضل حتى لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين في الجمع، لا سيما عند من يرى أن لا يفصل بين الصلاتين في الجمع بأي فاصل، فالأولى أن يكون التكبير بعد الصلاة الثانية. لكن إن حصل أو كان في جماعة وكبرت بعد الصلاة الأولى فلا حرج عليه، لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى في الأيام المعلومات، في أيام التشريق يوم العيد والأيام بعدها، فهو شعار المسلمين، وهو شعار مخصوص، الذكر المخصوص بعد الصلوات، فلا حرج عليهم أن يأتوا بالتكابير بعد الصلاة الأولى. لكن الأفضل إن كانوا هم الذين الإمام منهم أن يكون ذلك بعد الصلاة الثانية، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب فضيلة الشيخ، سنطرح بعض الأسئلة هنا أيضا. السائل يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر والعصر، رأيت جماعة فحسبتهم يصلون وطنا أو إتماما، يتمون الصلاة 4 ركعات، فدخلت معهم، تفاجأت لاحقا أنهم يصلون سفر، فأتممت 4 ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
1: وهو مقيم.
0: نعم.
1: نعم، صلاته صحيحة في هذه الحالة، وهذا كان الواجب عليه أن يأتم بإمامهم، فبعد ذلك يكمل هو، وهكذا سائر المقيمين إذا كان إمامهم مسافرا، فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية فعلى المقيمين أن يكملوا صلاتهم، أن يقوموا بتكبير، لا يسلموا، أن يقوموا بتكبير ولا يبرحوا مكانهم الذي هم فيه، ويأتوا بالركعات الباقية عليهم ثم يسلموا، والله تعالى أعلم.
0: إيه. الأخ عمرو الوهيبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، ما المقصود بالفرائض في الحديث الشريف؟ وإذا تعلمت الفرائض وحزت نصف العلم، فإن الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
1: نعم، هنا جملة مسائل.
0: نعم.
1: المسألة الأولى أن في هذه الرواية، وأظن أن الرواية التي أتى بها هي رواية أبي هريرة، أن فيها مقالا: تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم. وهناك رواية مشابهة لها أيضا من طريق ابن مسعود، وكذلك لا تخلو من مقال، لكن الحث على العلم والحث على تعلم الفرائض ثبت في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام هنا عن خصوص هذه الرواية التي استشهد بها السائل، لا تخلو من مقال، وإن كان معناها صحيحا، لكن الرواية من حيث إسنادها لا تخلو من مقال، فيها راو، وأظن أنه حفص بن عمر بن أبي العطاف، بعضهم قال هو متروك، وبعضهم قال واهي الحديث، والحاصل أنها لا تخلو من مقال، وكذلك رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري كذلك، لكن ثبت أو وجدت روايات في الحث على تعلم العلم قبل قبضه، وعلم الفرائض كذلك.
0: نعم.
1: ما هو علم الفرائض؟ هذا هو الذي يسأل عنه.
0: نعم.
1: الفرائض أي المواريث، لأن هذه الأنصبة التي ثبتت في كتاب الله عز وجل كل نصيب منها يسمى فريضة.
0: نعم.
1: لأن

0: ثبتت في كتاب الله عز وجل، فللأزواج وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات، هذه فرائض لكل حالة من الحالات، ما يستحقه الوارث من المورث يسمى فريضة، هذا العلم يسمى الفرائض.
1: نعم.
0: ولا شك أن في تعلمه حفظا للحقوق وصيانة من عدوان الناس على حقوق بعضهم، وتعلم علم الفرائض المواريث يؤدي إلى إغناء الناس عن التخبط في قسمة التركات، فيحفظ لهم حقوقهم ويقيم صلاتهم على أساس متين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بقسمة المواريث، فلا تنشب بينهم خصومات ونزاعات، وإنما يستقبلون ذلك برضا وتسليم.
1: نعم.
0: هذه المعاني، أي ما يترتب على علم الفرائض وإتقان علم الفرائض من صيانة للحقوق ومن حفظ للحمة الأسر وصيانة للعلاقات بين الورثة الذين اقتسموا مال مورث واحد، مما يعني أن بينهم صلات وقربى ورحما، فهذه الأواصر إذا تقطعت فإن ذلك يفضي إلى فساد في المجتمع.
1: نعم.
0: ولذلك وصف في بعض الروايات بأنه نصف العلم، لأن به تحفظ الحقوق وتؤدى الأمانات وتستقر أحوال الناس وتدوم بينهم المودة وترتفع أسباب الشقاق والنزاع والخلاف، ولهذا أيضا أولاه أهل العلم ما أولوه من عناية ورعاية. ولكونه منضبطا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صار قواعد واضحة ظاهرة جلية مستقرة لا تجد فيها الخلافات إلا كما تقدم في مسائل يسيرة جدا، فهذا أدعى إلى حفظ حقوق الناس وصيانتهم دون خلاف في أمة الإسلام من شرقها إلى غربها. فالحقيقة أن هذا العلم من أسباب تماسك هذه الأمة ومن علامات تآخيها وانتسابها إلى دين واحد وملة واحدة وشريعة واحدة، فمساحة الخلاف كما قلت فيها في بعض مسائل معدودة يسيرة جدا، والخلاف فيها ليس بحادث وإنما كان منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضبط هذا العلم ليس بالعسير. نعم، هناك مسائل تسمى مسائل العويص التي تتشابك فيها ويكون فيها يعني اقتسام التركات بعد انقضاء بعض الورثة، أيضا بعد حصول وفيات في الورثة الأوائل وانتقال ذلك إلى ورثتهم، أو تنوع الصلات التي يمكن أن تكون، القرابات التي يمكن أن تكون بين الورثة، أو في بعض المسائل كالغرقى والهدمة، المسائل لعدم انضباط من تقدم إلى مولاه، من الذي مات أولا.
1: نعم.
0: فاستحق الآخر تركته، لكن هذه مسائل يسيرة لا تكدر على إحكام هذا العلم وأهمية الإقبال عليه، والله تعالى أعلم.
1: اليوم مع كثرة البرامج التطبيقية التي تساعد الإنسان على معرفة الأنصبة، هل يبقى تعليمها ضروريا؟
0: نعم، يعني أنا جربت بنفسي ووجدت أن إلى الآن ما جربته والذي جربته يكاد يكون من أجود أنواع التطبيقات، لكن يقع في أخطاء.
1: نعم.
0: فإن لم يكن المستعمل لهذه التطبيقات على فقه ودراية، فإنه يمكن أن يأخذ بالنتائج التي وجدها في هذه التطبيقات أو من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، يأخذها على أنها نتائج صحيحة ويقسم التركة بناء عليها، وتقع مشكلات لأنها على خلاف الصواب.
1: نعم.
0: صحيح، ليست بالمسائل كثيرة لكن تقع أخطاء، فلا بد من التفقه. هناك أيضا أخطاء تحصل حتى دون هذه التطبيقات، يعني إن أذنتم وتنبيه مهم.
1: نعم.
0: يخطئ كثير من الناس في توصيف الورثة، يذكرون علاقاتهم ببعضهم لا نعم. بالميت. مثال ذلك
1: نعم.
0: يأتون ويقولون إخوة وأخوات وأم
1: نعم.
0: وبتبين السؤال وإعادة الاستيضاح منهم يتبين أنهم يقصدون الزوجة وأولاد وبنات
1: نعم.
0: فهم نظروا إلى حالة الأسرة الآن أنهم نعم. إخوة وأخوات معهم أمهم فيأتون ويقولون ترك إخوة وأخوات ذكور كذا وإناث كذا والأم
1: نعم.
0: المجيب إن لم يستوضح يظن أن الميت ترك أما وأخا وأخوات
1: نعم.
0: لما يأتي ويقول ألم يكن متزوجا قل نعم كان متزوج ترك زوجة أنت قلت أم
1: نعم
0: فهذا خطأ
1: ربما يدخل في البرنامج أم أيضا
0: هو قد يقع هذا الخطأ أيضا نعم. ولذلك فهذا التنبيه تنبيه مهم من يسأل عن قضايا الميراث يذكر القرابات بالنظر إلى المتوفى
1: نعم.
0: المورث لا إلى علاقاتهم ببعضهم البعض ما صلتهم بالمورث كذلك إذا كان هناك على سبيل المثال إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم يأتي ويقول إخوة أو يظن هو
1: نعم.
0: أن الإخوة لأم أقل فلا يحتاج إلى ذكرهم
1: نعم.
0: مع أنهم الأصل في ميراث الإخوة إن لم يكونوا أشقاء نعم. فيعرض عن ذكرهم فيذكر إخوة أشقاء ويذكر مثلا إخوة لأب ولا يذكر الإخوة للأم
1: نعم.
0: هذه بعض التنبيهات مما يقع فيه الناس لكن الأهم هو ضرورة ذكر صلة الأحياء بالميت نفسه المورث
1: نعم.
0: نعم من ضمن ذلك أنهم يذكرون من جملة الورثة من مات قبل المورث
1: نعم.
0: هذا أيضا من الأخطاء ولا يعني لما يذكرون الميت قبل مورثه
1: نعم.
0: والحي يرث الميت فيذكر الذين كانوا أحياء عندما مات ذلك المورث
1: نعم.
0: ولا يذكر من تقدم الآن قد يكون له
1: أبناء مثلا
0: أبناء نعم يذكر لكن لا يذكر أنه كان له ولد ثم لما تتبين من مسألة يقال لك الولد لا هذا مات قبل أبيه بسنة بسنتين بخمسة نعم. لهذا خطأ فهذه فقط بعض التنبيهات التي قادنا إليها علم الفرائض
1: إذن مسائل البرامج تحتاج إلى شخصية متخصصة قبل صحيح. أن يستخدم البرنامج صحيح. نفسه طيب بما أننا ذكرنا حديثا نذكر حديثا آخر ولكن نأخذ الإجابة بعد الفاصل نذكر الحديث أبو عبد الله يسأل عن صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا بعد الفاصل إن شاء الله أعزائنا فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. طيب فضيلة الشيخ, نعيد الحديث نظرا لأن أحيانا يحتاجون إلى اقتطاعه. يسأل عن صحة الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
1: نعم, يقبل هذا الحديث, يقبله أكثر أهل الحديث ويرون أنه حديث حسن, ومنهم من صححه. وهو بهذا اللفظ ورد في السنن, لم يرد في الصحاح, ورد في السنن, ورد عند الترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهما. واختلف في البطيخ, ولكن الأكثر أنه الأخضر.
0: نعم.
1: أي الذي قشره أخضر.
0: نعم.
1: البطيخ المعروف عندنا.
0: نعم, وله مسميات مختلفة.
1: نعم, وله أسماء
0: مختلفة.
1: نعم, بطيخ, الجح, الحبحب إلى آخره.
0: نعم.
1: وهذا الحديث يعني قد يستغربه بعض الناس, وقد يرى بأن طرح أسئلة أولى من مثل هذه الرواية, لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يتحدث عن حكم شرعي.
0: نعم.
1: لكن تؤخذ منه أحكام شرعية,
0: وهي
1: منها جواز الأكل من أكثر من صنف.
0: نعم.
1: وجواز أكل المشتهيات, ومنها التفات هذا الدين إلى ما يرفع العنة والمشقة عن الناس, وأهمية التوازن في الغذاء.
0: نعم.
1: فقال نكسر حر هذا ببرد هذا, أي حر الرطب ببرد البطيخ.
0: نعم.
1: وبرد هذا بحر هذا, البطيخ بالرطب.
0: نعم.
1: حتى يكون هناك توازن واعتدال. كذلك تكشف مثل هذه الروايات عن عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ومن تلقى عنهم بهديه عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته وعظيم قدره. فهذه التفاصيل تكشف منكشفة, وكأن حياته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح يقرأه أتباعه من بعده, حتى في أكله, في شربه, في مشيته, في يقظته, في نومه, في معاشرته لأهل بيته. هذا لا يوجد لأي شخصية في التاريخ الإنساني.
0: نعم.
1: ليس هناك ما يخفى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, في لبسه لنعله, في لبسه لثوبه, لعمامته, في هيئته, في تبسمه, في ضحكه, في أحاديثه. كل ذلك نقل بكل أمانة ليأتي من بعده من أتباعه فيتعرف على رسولهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, ومن شاء منهم التأسي حتى في هذه الأمور العادية الطبيعية, في هذه الأمور التي ترجع إلى العادات والمشتهيات, ليس فيها جانب شرعي, وإنما فيها هذه الجوانب التي ذكرتها. فما أجمل أن يتأسى المسلم حتى في هذه, أن يأخذ منها المنهج, أن يتعرف على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني كلها تؤخذ من مثل هذه الروايات. بقي أن هناك روايات أيضا مشابهة, ورد عند البخاري في أنه كان يأكل الرطب بالقثاء. القثاء هو كذلك أيضا من ما كان يشتهيه عليه الصلاة والسلام, فكان يأكله مع الرطب, وهو المعروف عندنا في بعض البلدان يسمى الجرو, بعض البلدان يسمى الوعى.
0: نعم.
1: هذا هو القثاء. فهذه الرواية عند الإمام البخاري هي رواية أيضا صحيحة.
0: نعم.
1: لكن للتنبيه, وردت في البطيخ روايات كثيرة.
0: نعم.
1: لا لا لا يصح منها إلا هذه الرواية. هناك. نعم. رواية فيها يعني, أو بعض, حصل خلاف بين ابن حجر وابن القيم في معنى البطيخ, هل هو الأصفر أو الأخضر.
0: نعم.
1: الأصفر الذي نسميه نحن الشمام, لكن هناك رواية أخرى فلا حاجة إلى المفاضلة. أو هذه الروايات كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكل البطيخ بالرطب مع البطيخ, ومع ما نعرفه نحن اليوم بالشمام. نعم. ومع القثاء. لكن روايات أخرى ورد في نفس السياق لا تصح, منها أنه كان يتناول بشمال, إلى هذه لا تصح.
0: نعم.
1: هذه فقط التي سأل عنها. نعم, كما قلت حسنها الترمذي, حسنها طائفة, صححها الألباني, وابن حجر أيضا في شرحه لحديث البخاري في الرطب والقثاء أيضا صحح هذه الرواية, وأما ما سواها فلا يعتد به, والله تعالى. نعم.
0: ربما أستطيع أن أعرف بأن دوافع هذا السؤال معلوم، وهو أنه أحيانا في بعض الأحيان يتقدم بعض الأطباء بقائمة أغذية معينة ترى أنها هي الأجدى وهي الأولى، وتحرم صحيا بقية القوائم الأخرى، وقد يكون البطيخ وارد من بينها. كيف يتعامل المسلم مع هذه الدعوات، وكيف يحاكمها محاكمة صحيحة بحيث يعرف أنها صادقة أو ليست صادقة؟
1: أمثال هذه الروايات تنفع للرد على مثل هذه الدعوات، وإلا فالأصل أن يلجأ إلى أهل الاختصاص من خبراء التغذية الأمناء الثقات من المسلمين في شأن تبين ما هو نافع للأبدان وما هو ضار بها. لو أن الاعتراض هو على وجود ملوثات في دخلت في الزراعة وفي ما يتناوله الناس أو طرق تؤدي إلى أضرار في هذه المنتجات الزراعية فهذا باب آخر. أما في ذات هذه المأكولات ومن الفواكه والخضروات والحبوب وغير ذلك، فالأصل أنه يستأنس في مثل هذه الصور بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك بما ورد في كتاب الله تعالى مما أباحه سبحانه من الحلال المباحات الطيبات من الأنعام ومن ما امتن به على عباده من رزق من هذه الحبوب والثمار. فللأسف نعم ما تشيرون إليه أنه أحيانا يوهم حتى بأن يأتي بآيات من كتاب الله عز وجل مجتزأة مجتزأة في من سياقها لا يتم الآية الكريمة، ويبني عليها نظريات يتقبلها الناس ويطرحون ما يقرره أهل الدراية والخبرة وأهل الاختصاص من الثقات المسلمين، لا سيما من المسلمين في مثل هذا الشأن، والله تعالى المستعان.
0: نعم جميل. إذن الاحتكام إلى معيارين الدليل الشرعي والحقائق العلمية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وددنا أن تستمر هذه الحلقة أكثر، لكن وصلنا إلى نهاية الوقت. شكرا لكم.
1: جزاكم الله خير.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح بالحنين
3: جبيني. واضح المسألة جو؟ أنا واضح. ممكن تأتي السؤال؟ نجي؟
4: نعم.
3: أتينا به يجيب سؤال.
4: المسافر إذا صلى الظهر ونوى صلاتها أربعا بالخطأ قلنا منه أنه مقيم.
3: نعم. ثم تذكر وسلم ركعتين. هل تجزيه الصلاة ولا ما تجزيه؟
4: خلاف.
3: خلاف. سلام. الذي اختاره بالمسبق وأبو الحواري وأبو الحسن لإعادة ولا عدم لإعادة؟
4: لإعادة.
3: لإعادة لأنه بد من نية العين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: أهلاً وسهلاً ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان الحديث حلقة الماضية حول الجمع بين الصلاتين،
2: نعم.
0: هذا الفصل الذي أكملناه الحلقة الماضية فصل في الجمع والإفراد،
2: نعم.
0: الجمع والإفراد مرت معكم مسائل في الجمع والإفراد، زين، منها الأسباب التي تجعل الجمع بين الصلاتين. الناظم ذكر هناك ثمانية أسباب، وكذلك من منكم يذكر الأبيات؟
2: نعم.
3: والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر، كذاك إن كان سحاب سترا معرفة الأوقات عمن نظرا، ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها ومبطول وبول مندفع، كذلك الرعاف مهما اتصلا والريح إن من دبر تسلسلا، كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض.
0: شكرا. سؤالنا يعني في المريض إذا لم يستطع الصلاة إلا بالتكبير، لم يستطع آخر شيء قال إيش يكبر كم؟ خمس تكبيرات. هل له أن يجمع بين التكبير تكبير الصلاة الظهر والعصر؟
2: نعم شكرا. ليس له ذلك
0: إذا كان في الحضر ولا مطلقا؟
2: لا، إذا كان في الحضر.
0: طيب إذا كان مسافر؟
2: إذا كان مسافراً له ذلك، وعلة جمعه هي السفر.
0: طيب تذكر الأبيات؟
2: نعم. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له، إذ ليس بالعسير إلا إذا كان مريضاً في سفر فيجمع فيه لعلة السفر.
0: طيب إذا كان مسافر، طيب عندما يجمع كيف يجمع بين يكبر خمس تكبير على الجميع ولا خمس تكبير عن كل صلاة؟
2: خمس عن كل صلاة.
0: كبر خمسة كبرات الظهر، ثم كبر خمسة كبرات في
2: العصر،
0: كذلك. شكرا. سؤال: من تكلم بين الصلاتين عرفتم أن ما يكون هناك فاصل بين الصلاتين ويكون كلام، كذلك. إذا كان كلام لا بد منه أو من مصطلح الصلاة. طيب لو تكلم بين الصلاتين هل ينتقض جمعه بذلك أم لا؟ فضل رحمه قلت
4: خلاف.
0: الشيخ سامي رحمه الله عليه ايش اللي اي قولين؟ النقل ولا عدم النقل؟
4: بعدم النقل.
0: عدم النقل.
4: نعم.
0: من اليمين الى عدم النقل.
4: نعم.
0: قال والحق وكذا؟
4: نعم.
0: تلك الابيات؟
4: نعم شيخ. طبعا. قالوا فلا نقض عليه.
0: نفس المساله بالاولها فقط.
4: والخلف في النقض إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء. قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، قد علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب.
0: قالوا والخلف في النقض إذا تكلم بينهما.
4: نعم.
0: بينهما
4: بين الصلاتين.
0: بين الصلاتين في حال الجمع.
4: نعم.
0: في حال الجمع.
4: نعم.
0: نعم. إيش قال الشيخ الصاغي في هذه المسألة؟
2: نعم شيخ.
4: نعم شيخ.
2: قلت له في رجل تكلم بين الصلاتين كلاما فهما، فقال لا بأس عليه موسى، وهو الصحيح يا سليل عيسى.
0: طيب. إذا جمعت جمع تقديم بين المغرب والعشاء، سؤال: هل لك أن تقدم الوتر صليه مع العشاء في في وقت المغرب.
3: نعم.
0: ولا الوقت الوقت ما يصلى إلا في وقت العشاء الآخر.
3: نعم شيخ. نعم شيخ.
4: نعم شيخ.
0: من ذاك؟ أول.
5: قيل يقدم الوتر إذا كان الصلاة الوقت في صلاة الأولى.
0: ما فهم. أنا أسألك سؤال جاوب على سؤالي.
5: نعم.
0: من أراد أن يجمع بين الصلاتين في وقت المغرب. هل له يقدم الوتر ويصلي في وقت المغرب؟
5: نعم له ذلك.
0: له ذلك. طيب. كم يصلي إذا قدمه؟
5: قيل يصليه ركعة واحدة.
0: نعم. وإذا أخره؟
5: ثلاث ركعات.
0: لو قيل.
5: وقيل كله سواء.
0: كله سواء. وليس لهذا التفصيل من دليل. لكن.
5: نعم.
0: طيب ممكن تذكر الأبيات؟
5: نعم.
0: تفضل.
5: والوتر جائز بأن تقدم مع العشاء في المغرب المقدمة فيجمع عنا ويصلى واحدة وإن يؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواء وذاك في الأسفار لا سواء وما لذا التفصيل من دليلي وليس للآراء من سبيلي.
0: أحسن شكرا بارك الله فيكم. زين زين زين. فتفردن إن تشاء أو تجمعهم فالجمع والإفراد كل يسعى هذا ما في إشكال على أن المسافر له أن يجمع بين الصلاتين وله أن يفرد. عرفتم أنه يقابل الجمع الإفراد ما فيها شيء. طيب السؤالنا أي العملين أفضل؟ هل الأفضل الجمع ولا الإفراد للمسافر؟ هذا السؤال واضح السؤال؟
6: واضح.
3: نعم شيخ.
4: نعم شيخ.
3: الأفضلية
7: سالم عزام.
0: تفضل.
7: إذا كان مجدا في السير يصلي جمعا.
0: جمع أحسنت.
7: وإذا كان مقيما في المكان يصلي إفرادا.
0: إفرادا. ايش قال الشيخ في هذا الموضوع؟
5: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
5: نعم.
3: والفضل للمقيم في الافراد والجمع للمجد في الترداد.
0: الترداد. احسن شكرا. ممكن تعطي صورة مثال مقي؟
7: نعم شيخ.
0: جيب مثال متى يكون الجمع متى يكون الافراد. جيب مثال.
7: اذا كان مثلا اذا كان خارجا من بلاده ولم ينوي الاقامه.
0: بالطريق.
7: نعم.
0: في الطريقة؟
7: نعم في الطريق.
0: وقيل في الطريق. ما إيش أفضل في حقه؟
7: الجمع.
0: الجمع. فإذا وصل المكان الذي أقام فيه أياما إيش أفضل في حقه؟
7: الإفراد.
0: طيب أنتم الآن طلبة علم مقيمون إيش أفضل في حقكم؟
7: الإفراد.
0: الإفراد. وهذا الذي يختاره الشيخ وكذلك شيء؟
7: نعم.
0: فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا. فالجمع والإفراد كل يعمل في حده وذلك هو الأفضل. يجمع أحيانا للسنة في حال الجمع عندما يكون مجدا في السير ما كذا ويفرد عندما يكون مقيما في مكان ما كذا. لو مثل واحد ذهب منكم إلى مكة وأقام بها مثل خمس أيام هناك مثلا عندما يذهب من هنا حتى يصل المكان يصل مكة هو يصلي
5: يجمع
0: يجمع وعند إقامته هناك
5: يفرد.
0: طيب وعند رجوعه
5: يجمع
0: يجمع بين الصلاة. طيب شكرا صدق بارك الله فيكم. هنا بعض المسائل أيضا نسألكم عنها. مسألة النية نية صلاة السفر. هنا واحد يصلي فريضة الظهر يصلي فريضة الظهر وهو مسافر فنواها أربعة نسيان يظن أنه مقيم ناسي أنه مسافر فنواها أربعة وفي التشهد الأول تذكر أنه مسافر وأبحث مثل المواقف السنة ما أعطيناك بيها إذا عرفتم أن الصلاة لا بد لها من نية وكذلك ويقصد بقلبه أداء ذلك الفرض بعينه زين ناويا أدائي لجميع فرائضه وسنه ملاحظا على ركعاته ما دام مسافر ينوي كم يصلي؟
7: ركعتين
0: ما كذا شيء؟ هذا المسافر نوى يصلي أربعة كيف نوى؟ يظن أنه مقيم مع القصد يعني يظن أنه مقيم ثم تبين له في التشهد الأول أنه مسافر هل يسلم الركعتين؟ ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ من هل يسلم الركعتين تجزيه تلك الصلاة ولا يسلم الصلاة من جديد ويعيدها من جديد فماذا تقولون؟
3: نعم شيخ
0: نعم
3: يعيد
0: يعيد
3: نعم
0: لا أن لابد من النية العينية.
3: نعم.
0: النية فإذا سلم وصلى ركعتين صار العمل مخالف للنية.
3: كذلك.
0: نعم. لابد من النية العينية. وهذا القول هو الذي اختاره ابن المسبح وأبو الحواري وأبو الحسن النعيم. لابد من النية العينية. وبعض العلماء قال لا إعادة عليه. لا شيء للناس رفع علامة الخطأ والنسيان. وعندما تذكر حول النية وسلم ركعته وما عليه عالي. المسألة فيها خلاف بين العلماء. واضح المسألة ولا مو واضح؟ ممكن تأتي السؤال موجود؟
7: نعم شيخ.
0: لا يأتينا به يجيب سؤال.
7: المسافر إذا صلى الظهر ونوى صلاتها أربعا بالخطأ ظنا منه أنه مقيم.
0: نعم. ثم تذكر وسلم ركعتين. هل تجزيه الصلاة ولا ما تجزيه؟
7: خلاف.
0: خلاف. الذي اختاره ابن المسبح وابو الحواري وابو الحسن لاعاده ولا عدم الاعاده؟
7: بالاعاده.
0: لاعاده لان لابد من النيه العينيه. زين؟ وبعضهم اكتفى بتلك النيه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطا والنسيان. هذا لم يتعمد اخطا. طيب وبالعكس ايضا. ايش معنى بالعكس؟ يعني لو كان هو مقيما وكان كثير الاسفار لما قام يصلي فريضه العشاء الاخرى نواها كم؟ ركعتين. يظن أنه مسافر ثم تبين له بعد ذلك. زين هل يكمل لأربع ركعات يكمل ركعتين أخيرتين ولا عليه إعادة الصلاة؟ من لما كان في التشهد تبين له أو قلنا لما كان بعد الإحرام تبين له أنه إيش؟ أنه مقيم يجب مسافر. هل يصلي أربع معذور بحسب النسيان أو يعيد الصلاة من جديد؟ ماذا تقولون؟
3: نعم.
0: المسألة هي أيضا فيها خلاف كالخلمة. المسألة الأولى فيها خلاف. بعض العلماء قال يعيد الصلاة لأن لابد من النية العينية ما كذاك؟ فإذا لم يعين نوى ركعتين مع أنه الواجب عليه كم؟ أربع ركعات. فلو أكمل أربعا صار العمل مخالف للنية وكذا والنية مخالفة للعمل. وبعضهم عذره كونه ناسيا لقوله عليه الصلاه والسلام رفع علامات الخطا والنسيان. واضح؟ طيب لو مثل هو قام يصلي فريضه الظهر مسافر ونواها ركعتين لكنه تلفظ بلسانه اربع وعرف ان ركعتين وناوي ركعتين لكنه زلت لسانه بدل ما يقول ركعتين قال اربع ركعات. هل عليه بس؟
2: نعم شيخ. ليس عليه.
0: ليس عليه بس. إن اعتبار من قلب عرفت سابقا. وعلى أن نية محلها هي محلها
2: القلب.
0: لو تلفظ اللسان بخلاف ما قصده القلب الاعتبار بما تلفظ به اللسان ما كذاك؟ طيب أيضا كما مر معكم بأن مسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم يصلي معه أربع ركعات. كذلك؟
2: نعم.
0: أقدم معكم هذا؟
2: نعم.
0: ما في إشكال. أيضا هنا مسائل حول هذا الموضوع. المسألة الأولى إذا جاء المسافر زين ولم يعرف الإمام هل هو مقيم ولا مسافر؟ كيف ينوي؟
2: نعم.
0: جاء المسافر وهو حل مسألة الماضي. والماضي. جاء المسافر ووجد الناس يصلون هل الإمام مقيم أو مسافر لا يعرفه كيف يدخل معهم على أي نية؟
7: نعم شيخ.
2: نعم
7: سأل عزان
0: فضل
7: يربط نيته بنية الإمام
0: بنية الإمام حسن دون تحديد الركعات.
7: نعم.
0: صلاة وصلاة الإمام.
7: نعم.
0: ما كذا؟
7: نعم.
0: دون حد الركعات ركعتين أو أربع ركعات.
7: نعم.
0: طيب إذا تبين أن الإمام مقيم سيصلي معه أربع ركعات ما كذا؟
7: نعم.
0: ويتبين أن الإمام مسافر صلى معه
7: ركعتين
0: وكذلك؟
7: نعم.
0: طيب ماشي إشكال. طيب الإشكال إذا لم يتبين له مثلا صلى معه ركعة واحدة هل الإمام مقيم وهذه الركعة التي صلىها هي الرابعة وعليها أن يقضي كم؟
3: ثلاث ركعات
0: أو الإمام مسافر وهذه الركعة التي أدركها معه هي الثانية عليه أن يقضي كم؟
6: ركعة
0: واحدة. أشكل عليه الأمر كيف يفعل؟
3: نعم
7: نعم شيخ
3: يقضي واحدة
0: يعني مسافر.
3: نعم
0: رجال العصر أنه هو مسافر.
3: نعم
0: طيب فإذا تبين أن الإمام مسافر هل عليه بأس؟
3: لا
0: سأله من بعد ذلك بين أن الإمام مقيم عيد الصلاة ولا معيد الصلاة؟
7: تعيد
0: الصلاة. لماذا؟ لأن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم وجب عليه أن يصلي معه كم؟
6: أربعة.
0: هل صلى معه كم؟
6: ركعتين.
0: وكذلك إذا لم يتبين له يعني هو لما قضى الركعة لم يجد أحدا في المسجد ليسأله أشكالها يعيد صلاته ولا ما يعيد صلاته؟
7: يعيدها
0: لأن لا يبني صلاته على إيش؟
7: شك.
0: على شك إيه واضحة؟ طيب زين إذا هو دخل مع الإمام المقيم يظنه مسافرا فنوى كم؟ نوى ركعتين في التشهد ويظن أن التشهد يطلب الإمام يسلم فإذا الإمام يقوم للركعة الثالثة حين يتبين له أن الإمام
6: مقيم
0: كيف يفعل؟
6: نعم شيخ
0: نعم
4: يعيد الصلاة
0: ويعيد
4: يستدرك
0: أحسن يسلم
4: نعم
0: يسلم الركعتين
4: نعم يسلم الركعتين
0: يستلم الصلاة من جديد مع الإمام
4: نعم
0: يدخل معه بالركعة
4: الثالثة
0: يصلي معه ما ذاك ويقضي
4: ما فات
0: ويقضي ما فات ما في ذاك؟
4: نعم
0: طيب زين هنا سؤال آخر يتعلق بهذه المسألة مسألة المسافر مع المقيم إذا استخلف المقيم مسافر إذا استخلف المقيم مسافر هل يكمل بالمأمومين ركعتين على أنه مسافر ولا يكمل بهم أربع صلاة الإمام
3: نعم شيخ
0: هل هو مثل واضح ولا
7: واضح واضح نعم شيخ
0: فضل ما
7: يصلي أربع
0: يصلي أربع
7: نعم
0: لأنه لما دخل مع الإمام
7: وجب
0: عليه يصلي معه كم؟
7: أربع ركعات
0: ويكملها أربع ركعات أليس كذلك؟
7: بلى
0: ولو فزلت عليه بعد الإحرام قضاها كم؟
7: أربع ركعات
0: فحي هنا يكملها أربع ركعات استخلفه الإمام ويكمل بهم أربع ركعات لو أكمل بهم ركعتين
7: صلاته غير صحيح
0: غير صحيح وهي وقعت مع الإمام الخليل رحمه الله عليه يعني يذكر بعض الطلبة الذين حضروا معه في غرفة الصلاة صلاة العشاء الأخر كان يصلي بهم وخلفه مسافرون طلبة الذين خلفه كلهم مسافرون زين عناه أمر في صلاته فقدم أحد المأمومين المسافرين قدم المسافر وصلى بهم ركعته لما رجع إليهم الإمام بعد أن توضأ سألهم عما فعلوا فأخبروا فما أصبتم فصلى بهم صلى بهم مرة ثانية صلىهم معه صلى بهم أربع ركعات واضحة واضحة مسألة؟
7: واضحة
0: طيب يعطي لكم الآن عدة مسائل التي تتعلق بإيش؟ تتعلق بالنية ما في ذلك؟ كم مسألة؟ سبع مسائل لابد من حفظ هذه المسائل زين؟ هنا نختم الفصل هذا بثلاث فوائد نختم هذا الفصل بثلاث فوائد لكن كنا الوقت انتهى إن شاء الله في الحلقة الآتية نذكر هذه الفوائد الثلاث التي هيش التي وعدناكم نختم بها هذا الفصل أي فصل هذا؟
7: الجمع
0: والإفراح إن شاء الله في الحلقة الآتية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا يا هواة منا وجاثرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعله في الأرض خليفة، وبوأه فيها مكانا عليا ومنازل شريفة، وجعل من سعادته الإيمان بالله وعمارة دنياه وأخراه، والتفاعل مع أحداث الحياة، والصلاة والسلام على رسول الله أرسله ربه بدين يكفل للإنسان حياة معتدلة لا شطط فيها ولا قصور، تحقيقا للتوازن والاعتدال في كل الأمور، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إن الإسلام دين يدعو الناس ويحثهم على عمارة دنياهم وأخراهم على السواء، تحقيقا للتوازن المنشود الذي جعله الله سمة بارزة في هذا الوجود. ففي الاهتمام بالعاجلة وإغفال الآجلة، أو العكس، بعد عن التوازن وشرود، وإعراض عن المنهج السوي وصدود. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يعمر دنياه وأخراه، فما أكثر ما كان يدعو بهذا الدعاء القرآني الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنه دعاء جامع لخير الدارين، وقصد صالح نافع في الحياتين. فإن حسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من صحة وعافية، ودار رحبة، وزوجة صالحة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل رشيد، وقول سديد. أما حسنة الآخرة فرضوان من الله، وما يترتب عليه من دخول جنة النعيم، والحصول على ما فيها من خير عميم، ونعيم مقيم، وعز وتكريم. وحين صرف قارون همه إلى الدنيا وانصرف عن الآخرة، نصحه بعض الذين أوتوا العلم من قومه وأرشدوه وذكروه ونبهوه بأن انصرافه عن الاهتمام بالآخرة واهتمامه بالدنيا فقط فيه جنوح عن الحق وشطط. فالمؤمن حقا هو من يعمل لأخراه ولا ينسى دنياه، فبهذا التصرف المرغوب فيه يحقق التوازن المطلوب. فقالوا له كما حكى القرآن: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وجاء في بعض الآثار: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه لهذه. وذات مرة أطرى الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا لهم في سفر كان لا يعمل شيئا سوى تلاوة الأدعية ما دام راكبا، وإقامة الصلاة عندما كانوا ينزلون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه؟ قالوا: كلنا. قال: فكلكم خير منه. أيها المستمع الكريم، إن اليوم الذي يستقبله الإنسان هو له رصيد يجب عليه أن يعمره بعمل نافع مفيد. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل كل يوم جديد بقلب خاشع منيب وابتهال إلى الله السميع المجيب أن يرزقه خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأن يجعله مباركا بالعمل الخلاق والالتزام بمكارم الأخلاق، فبذلك يعمر يومه فتعتمر حياته. فما حياة الإنسان إلا أيام تمر، فإن مرت عامرة بالسعي والحركة أودع الله فيها البركة. ولما كان معنى البركة ثبوت الخير واستقراره ثم دوامه واستمراره، انتقلت بركة الحياة الدنيا مع المؤمن المعمر لدنياه إلى أخراه ما دام ملازما للإيمان بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. أيها المستمع الكريم، إن انقطاع الإنسان عن دنياه وإغفاله لها بعدم العمل فيها وإغفال السعي في مناكبها تصرف خطير، لأنه تخريب لها وتدمير. والله عز وجل خلقنا في هذه الحياة، وخلقها لنا لنعمرها لا لندمرها، فإغفال أي يوم من أيام حياتنا خسارة لا يمكن أن تعوض، لأن اليوم إذا مضى وشد رحاله فعودته في غاية الاستحالة. وقد جاء في الأثر: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني وتزود مني بعمل صالح، فإني إن ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة. إن زيادة يوم من عمر الإنسان المؤمن يكتسب فيه ثواب صلوات وأذكار وصدقات وصيام وقيام، كما يكتسب فيه أجر عمل دنيوي يعف به نفسه وأهله وعياله، وينمي فيه بالرزق الحلال ماله، فينفع نفسه وأهله وولده، وينفع وطنه وبلده، فينال أجر المنفقين المتصدقين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت

0: غزير. فالزعم بأن الحياة شر وأن المغادرة منها أفضل من المعالجة هو زعم لا يمت إلى الإسلام بصلة. وقد روي أن رجلين أخوين كانا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة ثم توفي، فرؤي في منزلة أعلى، فذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني أن الصلاة رفعت مقامه. هكذا هو الإيمان، وهكذا هي حياة المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان، وأن يطهرنا بنقاوة الإسلام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جسور التعبير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في رضاه سعيكم، له الحمد ما ألقت الشمس خيوط النور لتستيقظ في الأرض بشائر الحياة وينجلي الديجور. ما أعظم نعم الله على الإنسان وما أجلها، ومنها القدرة على التواصل، فقد جعل تعالى من هذه اللغات والأصوات والإشارات جسورا للتعبير عن المشاعر والحاجات والإفصاح عن المتطلبات، وهي وسيلة يتعارف بها الإنسان مع غيره ويتعاون على ما يريد تحقيقه من خير. هي آية من آيات الله تتجلى في اختلاف وسائل التعبير وتنوعها. والنفوس المؤمنة بوعيها الإيماني تستحضر قيمة التواصل بوصفه نعمة من نعم المنعم وسبيلا من سبل الرحمة، على إدراك أن لغة الإشارة مع كونها وسيلة للتخاطب هي كذلك جسر يصل المرء بمن حوله ويمنح فرص الاستماع والتعبير عن الأفكار ومشاركة المجتمع ما وهب من العلوم والمهارات والخبرات. ونحن نجد مراشد هذا الدين الحنيف جاءت مؤكدة كرامة الإنسان، داعية إلى حسن المعاملة، ورافعة لموازين التفاضل من صور الظاهر إلى حقائق التقوى وصالح العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويدرك الواعون أنه من تمام هذه القيم أن نجعل من مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا ومرافق مجتمعاتنا بيئات أكثر شمولا، آخذين من لغات الإشارة ما يعين على التواصل مع هؤلاء الذين يشاركوننا في هذه الرحاب الطيبة.

0: لا يتواصلون إلا بلغات الإشارة، مع التأكيد على حقهم في إتاحة فرص التعليم والعمل والمشاركة، ووسيلة التواصل لا تحول بينهم وبين حضورهم وعطائهم والاستفادة منهم وإفادتهم، إنهم جزء أصيل من هذا المجتمع الطيب، ولهم فيه مكانهم ودورهم وأثرهم. فبوركت الجهود المتميزة الساعية إلى تذليل حواجز الصمت لتحول هذه الميادين المعطاءة بلفتتها الإنسانية ونطقها بلغة الأيدي إلى بيئات تعلي قيم العدالة وتمنح حقوق الفهم والمشاركة بإحسان للجميع بلا استثناء، وتفتح آفاق التفاعل أمامهم دون إقصاء. الدين نهج كرامة ووفاء، نور الأنام بحالك الظلماء، أولى الأنام عناية ورعاية، آواهم طرا بلا استثناء، فالحمد لله الذي منح الهدى وأظلنا من فضله بهناء. فهي بنا لله ربنا، فبفضله ترتفع كل صباح رايات النور لتتألق نفوس بسعيها المشكور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم ونرحب بكم سمعي الكرام عبر الأثير مع برنامجكم من أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله جميعا.
1: جميلة هي الرحلة مع أنبياء الله وأنبائهم الشريفة في كتاب الله، وهذا القصص الحق، والحديث عنهم وسيرهم العطرة وعن كذلك أقوامهم. والحديث شيخنا يدور حول يونس عليه السلام، وهذا النبي الكريم الذي بعثه الله إلى قوم وكانت فيه أحداث مثيرة، وأيضا فيما يتصل بهؤلاء القوم وما كانوا عليه، أكيد كل واحد يكون شغوفا لمعرفة هؤلاء القوم وتفاصيل حياتهم التي ذكرها وأشار إليها كتاب الله تبارك وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قصة يونس عليه السلام تكلمت عنها آيات الكتاب العزيز، ومن أبرز ما تكلمت عنه آيات الكتاب العزيز فيما يخص هذه القصة قوله جل شأنه في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهذه الآية الكريمة اشتملت على مجموعة من المعطيات تخص قوم يونس عليه السلام. أولها أن يونس عليه السلام إنما بعث إلى قومه، ومن هم قومه؟ أغلب الرأي الذي يعني يمكن اعتماده أو الرأي الذي يمكن اعتماده في هذا المعنى أنهم ليسوا من بني إسرائيل، لأنهم كانوا في نينوى التي هي في العراق، والنبي يبعث إلى قومه، ويترتب على أيضا أن يونس عليه السلام ليس من بني إسرائيل، وإن كان طبعا الكثير من أهل العلم ومن المفسرين قالوا أن يونس عليه السلام من بني إسرائيل، لكن حسب ما تم بيانه في حلقة أخرى يونس عليه السلام يترجح أنه ليس من بني إسرائيل، وقومه كانوا في نينوى. وماذا فعل قومه؟ ما هي قصتهم؟ ليس هناك تفاصيل في القرآن العزيز تخصهم إلا ما سنتكلم عنه، وكذلك عندما تقرأ في التفاسير وفي قصص الأنبياء وفي كتب أهل التاريخ وحتى في الدراسات والأبحاث المعاصرة لا تجد حديثا كثيرا. وفي الحقيقة العودة إلى القرآن العزيز النص القطعي الحق الذي لا يحتمل الخطأ ولا أي تزوير، حاشا لله عن ذلك، ونزه الله تعالى كتابه من أن يدخله النقص والتغيير والتحريف أو أن يطال أي شيء مما طال الكتب الأخرى. عندما نعود إلى آيات الكتاب العزيز نجد البيان الجميل لهذه التأملات والتساؤلات التي تطرأ على الإنسان أو تخطر بباله. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. إذن هناك عذاب حل بقوم يونس، وهذا العذاب ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه عذاب الخزي وأنه في الحياة الدنيا، وامتن الله تعالى عليهم بأن كشف عنهم هذا العذاب. ربنا عز وجل أيضا حفظ لهم هذا الذكر الجميل أنهم آمنوا، وهذا المعنى أيضا ذكر في سورة أخرى في سورة الصافات: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كان عددهم كبيرا، 100,000. 100,000 ليس قليلا، خاصة في الأزمان السابقة. طبعا كلما جاءت حقبة الأعداد تزداد. صحيح أنه تحدث كوارث ومصائب عامة يذهب معها الآلاف والعديد من الناس، لكن هذا العدد ليس قليلا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقبل الذهاب إلى طبيعة الحياة التي كانت لدى قوم يونس، ربما يقدر أيضا الإشارة إلى أو المذكورة هنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هذا اللفظ طبعا يقوله اللغة أنه يستعمل لمعان، أحيانا يكون للتخير، مثلا تريد كذا أو كذا أنت تخير الآخر، أحيانا يكون للتنويع، أحيانا يكون للشك. لكن الكتاب العزيز كتابه حق وصدق ويقين، لا يطرأ عليه الشك. ربنا عز وجل عندما يقول أو يزيدون ليس هو شكا من تعالى الله، ربنا عز وجل يعلم كل شيء، يعلم الصغير والكبير، يعلم الأعداد، يعلم الذرات، يعلم المجرات، يعلم الكواكب، يعلم خبايا الإنسان وخفاياه، فليس هو شكا. ونجد مثل هذا الأسلوب في آيات متعددة، في آيات أخرى كقول الله تعالى عذرا أو نذرا، في قول تعالى لعله يتذكر أو يخشى، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، هذا تنويع. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أيضا في مثل قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا ليس شكا، ربنا عز وجل يعلم المسافات والمساحات والأعداد والأرقام وكل شيء والأحجام. والعلماء أجوب عن هذا المعنى، ولكن من الأشياء التي أعجبتني أن هذا العدد هو بالنسبة للإنسان الذي يشاهد، لو شاهد هذا العدد لقدره بنحو هذا التقدير. يمكن يعني يمكن إنسان يقدر أحيانا من خلال النظر، ليست هناك أرقام أو كراسي مرقمة أو مواضع وأماكن محددة مرقمة بحيث أن الإنسان يعرف هذه الأعداد كما هو الحاصل الآن. كيف كان الناس يقدرون الأشياء؟ يعني النبي عليه السلام عندما حج قيل إن عدد من حج معه كانوا حوالي 100,000، في بعض التقديرات كانوا 120,000. هذا ليس بالحساب واحد واحد، يعني يصعب طبعا هذا الحصر وهذا الحساب، ولكن هي تقديرات، ولذلك أحيانا تختلف التقديرات. في صلح الحديبية اختلف أهل السير كم عدد الذين ذهبوا مع النبي عليه السلام، أحيانا بالمئات، أحيانا يزيد على 100,400، أحيانا بعضهم يقول 1,500، بعضهم 1,600، 1,700، هذه تقديرات مساحة الحيز. هذا حتى الآن مثلا عندما تقدر المساحات، مثلا هذا المسجد يسع كذا شخصا من خلال تقديرات، فهذا هو تقدير للإنسان، إذا شاهد هذا العدد قد يجعله يصل إلى 100,000 أو قد يقول أكثر، أو ربما يختلف التقدير من شخص إلى آخر. هذا ما يخص كلمة أو، وما يتعلق بباقي قصة قوم يونس عليه السلام نعم محتاج إلى تفصيل
1: بعد الاستماع إلى هذه الآية الكريمة.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل من أنباء الرسل.
1: حياكم الله سيدنا الكريم، نعود إليكم وإلى يونس عليه السلام وإلى قوم يونس عليه السلام مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السعدي.
2: نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة للعدد، يعني كما ذكر الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وتكلمنا عنه قبل قليل. لكن بالنسبة لي هؤلاء القوم وحياتهم، طبعا ليس هناك تفاصيل، ولكن الواضح من قول الله جل شأنه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. ما هو هذا العذاب؟ وما الذي كانوا يفعلونه استحقوا بذلك العذاب؟ أكثر للتفسير يقولون إنهم كانوا من عبادة الأصنام، وعبادة الأصنام كانت منتشرة في تلك الأماكن في العراق وغيرها من بلدان العالم، وفي الجزيرة العربية في أكثر المواضع يعبدون الأصنام، وخاصة في العراق عبادة الأصنام كانت موجودة. ولذلك إبراهيم عليه السلام عندما بعث إليهم أيضا كانوا يعبدون الأصنام، ومعروفة يعني قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وكيف حطم الأصنام، وهي مسطرة في آيات الكتاب العزيز في أكثر من موضع، في سورة الصفات وفي مواضع أخرى في سور أخرى. وإبراهيم عليه السلام أسبق من يونس عليه السلام. وإذا رجعنا إلى الوراء نجد عبادة الأصنام أقدم بكثير، موجودة حتى من زمان نوح عليه السلام، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بعد أن ذكر أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء أصنام. فعبادة الأصنام كانت موجودة، وبالتالي من الطبيعي أنهم إذا نسب إليهم هذا الأمر فلا مانع من أن يكون ذلك أيضا صحيحا، وإن كان طبعا آيات الكتاب العزيز لم تنص عليه. وأصابهم الله تعالى بالعذاب. هنا حقيقة مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة هي أن أهل التفسير وأهل العلم يقولون إنه حدث استثناء لقوم يونس. ما هو هذا الاستثناء؟ هذا الاستثناء هو أنهم القوم الوحيدون الذين آمنوا حينما نزل العذاب وكشف الله تعالى عنهم العذاب، وإلا فكل الأقوام الذين كذبوا رسلهم حينما حل العذاب بهم كانت خاتمتهم، كان ذلك العذاب المهلك المستأصل، كان عذابا استئصاليا. ولذلك يأخذون من هذه الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فيقولون إن المعنى من هذه الآية أن القانون الإلهي حينما يحل البلاء وينزل العذاب المستأصل ينهي الحياة وينهي الوجود المتعلق بالأقوام المكذبين، ولا رجعة فيه إلا هذه القصة بالتحديد، فهي الوحيدة التي استثنى الله تعالى من قانونه العام قوم يونس ورفع عنهم العذاب، هكذا يقولون. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا عند التأمل محتاجة إلى بحث ونظر، هل فعلا العذاب الذي نزل على قوم يونس هو العذاب المستأصل الذي تنهى معه حياتهم كما أغرق الله تعالى فرعون ومن معه، وكما أغرق الله تعالى قوم نوح، وكما فعل الله تعالى بقوم لوط والعديد من الأقوام، حال ما حدث من مع عاد وحينما جاءتهم ريح صرصر عاتية فأهلكتهم، وحينما جاء العذاب أيضا إلى قوم ثمود حينما جاءت الصيحة، وعدد من الأقوام بيّنت آيات الكتاب العزيز أن ذلك العذاب كان استئصاليا. فهل هذا الذي حل بقوم يونس هو العذاب المستأصل الذي استثني من تلك القاعدة العامة أم لا؟ هذا حقيقة ما هو محتاج إلى بيان. لا أدري هل الوقت كافي للحديث عن ذلك أم لا؟
3: في دقيقتين.
2: طيب عسى أن تكفي الدقيقتان. على كل حال يمكن الحديث عن هذا المعنى من خلال جملة من الأشياء. أولا أن ربنا سبحانه وتعالى وضع قاعدة وهي قوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن القاعدة هذه أن حينما تأتي الآيات التي هي آيات العذاب المستأصلة، عندما يأتي العذاب، عندما يأتي أمر الله، عندما تنزل النهاية لا رجعة فيها، لا تراجع فيها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن عند نزول العذاب كل من يؤمن في وقت نزول العذاب لا ينفعه الإيمان أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك من آمن في السابق ولكن لم يقم بالعمل الصالح، فهذان الفريقان أو هاتان الطائفتان لا ينفعهما الإيمان الذي يأتي في اللحظات الأخيرة بعد نفاد الوقت المتاح للتوبة والوقت، يعني الوقت الاختياري، ينتهي الوقت الاختياري الذي يؤمن اضطرارا لا ينفعه. وكذلك الذي كان آمن ثم لم يكسب في إيمانه خيرا، لم ينفعه إيمان وإنما هو مجرد إيمان باللسان. فهذه هي القاعدة القرآنية في ذلك. هل قوم يونس استثناء من هذه القاعدة؟ هذا الذي يعني ينبغي النظر فيه، وربما من الأفضل أن يخصص له حديث مستقل
1: بعون الله. شكرا لكم شيخنا دكتور ناصر السابي على هذا العطاء وهذا الطرح الشائق فيما يتعلق بيونس عليه السلام وقصة قومه. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستلهمون العبر والعظات من هذا القصص الحق. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر، وشكرا لكم سمعنا الكرام على حسن استماعكم. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين.

0: واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهناك مسألة ختمنا بها لقاءنا الماضي، فقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ على جعل من شرطية، والمبتدأ لا بد له من خبر، فأين خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من؟ اشتهر أن خبر اسم الشرط عندما يكون مبتدأ هو جملة فعل الشرط، فعلى هذا فالجملة الفعلية قتل مظلوما في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وقيل إن الخبر هو الجواب، وعلى هذا فالجملة

على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر. وإذا ما رجعنا إلى جملة فعل الشرط قتل مظلوما ففيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع نائبا للفاعل للفعل قتل. وعلى هذا يجوز في جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط. وإذا ما رجعنا إلى جملة جواب الشرط وهي فقد جعلنا لوليه سلطانا ففيها ضمير يعود على اسم الشرط أيضا وهو الضمير الذي وقع مضافا إليه لوليه، فجاز في هذه الجملة أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط على هذا الرأي. وهناك رأي رابع، ولعل الرأي الرابع هو الأقرب إلى الصواب، وفيه أن مجموع الجملتين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. فهذه إذن أربعة آراء في خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط، وهذا على جعل هذه الجملة جملة شرطية وعلى جعل من شرطية، وأما على جعل من موصولة فيجوز وجه آخر في الإعراب، ويكون المعنى على جعل من موصولة والذي قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وعلى هذا نقول في الإعراب من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول قتل مظلوما، وعلى هذا فالجملة الفعلية قتل مظلوما جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يجعل لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول من في محل رفع. وعلى هذا الوجه يكون خبر المبتدأ الجملة فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من، ودخلت الفاء على الخبر لشبه الاسم الموصول باسم الشرط في الدلالة على العموم، فلما تشابه في هذا الشأن دخلت الفاء زائدة على خبر الاسم الموصول، وقد وقع ذلك كثيرا في القرآن الكريم. فعلى هذا تكون الفاء زائدة فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا على الرأي الذي يجيز أن تعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية، وهو رأي مشهور وإن قال به قليل من النحاة عند من يتتبع هذه المسألة من كتب التفسير ومن كتب المعربين والنحاة. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات عند كلمات في هذا الأسلوب أو في هذه الجملة، ففي هذه الجملة كلمة سلطان، فما معنى كلمة سلطان في هذا السياق؟ نعود ابتداء إلى العين، لأن العين قد يكون أقدم الكتب التي ننقل منها، وخصوصا على رأي العلامة الكبير ابن مداد الذي ذكر بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي
توفي سنة 35 و100

0: للهجرة. والمشهور في كتب التراجم أن الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني توفي سنة 70 و100 من الهجرة النبوية، وسنة وفاته قبل سنة وفاة أبي عبيدة معمر بن المثنى، إلا أن أبا عبيدة معمر بن المثنى عمر طويلا فقد ناهز 100. وذكر في كتب التراجم أنه توفي وله من العمر 99 عاما. فإذا ما عدنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة سلطان، ووقفنا عندها من كتاب العين، نجد أنه يقول: والسلطان في معنى الحجة، قال تعالى: هلك عني سلطانية، أي حجتي، فليس له حجة، فاستعملت في هذا المعنى، وقد وردت في القرآن الكريم على الصفة التي ذكرها هذا العلامة الأكبر. ثم قال: والسلطان قدرة الملك، مثل قفيز وقفزان وبعير وبعران، والمعنى بأن السلطان هي القدرة التي تكون للملك من تبوئه ذلك المنصب، وهو منصب الملك، والملك لغة في الملك، وقد وردت في كلام العرب وفي أشعارهم. ثم قال: والسلطان قدرة الملك، وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكا، كقولك: جعلت له سلطانا على أخذ حقه من فلان. وهذا المعنى الثاني هو المعنى الذي ترشد إليه هذه الآية: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي جعلنا لوليه قوة على أخذ حقه من ظالمه. فالسلطان هنا في معنى القوة، أو في معنى البرهان والحجة، والمعنى أن له برهانا وحجة على أخذ حقه من ظالمه. ثم قال: والنون في السلطان زائدة، وأصله من التسليط، فعلى هذا تكون الألف والنون في هذه الكلمة زائدة. ونقف أيضا عند كلام صاحب مجاز القرآن وهو معمر بن المثنى، فقد ذكر معنى هذه الكلمة في موضع آخر في غير هذا الموضع، فقد ذكر تفسيرها في سورة يونس. وكثيرا ما يذكر تفسيرا للكلمة أو تفسيرا للآية في غير الموضع الذي يكون القارئ واقفا عنده أو تاليا له. فقد جاء في مجاز القرآن: إن عندكم من سلطان بهذا، مجازه ما عندكم سلطان بهذا، ومن من حروف الزوائد، ومجاز سلطان هاهنا حجة وحق وبرهان. فقد فسر كلمة سلطان بالحجة والحق والبرهان، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين. وهنا أيضا في هذا الموضع كلمة نحتاج أن نقف عندها، وهي كلمة ولي: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهذه الكلمة وهي كلمة الولي في هذا الموضع معناها القريب، وكثيرا ما تفسر بأبناء العمومة. فقد جاء في كتاب العين: الولاية مصدر الموالاة، والولاية مصدر الوالي، واشتهر أنه يفرق بينهما، فالولاية بفتح الواو بمعنى النصرة، والولاية بكسر الواو من الولاية أو من الولي، وهو منصب معروف يتبوى. وذكر بعضهم أن الكلمة مستعملة في المعنيين بنفس الصيغة أو بنفس اللفظ والحركات. والولاء مصدر المولى، والموالي بنو العم، والموالي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم عليه الصدقة، والمولى المعتق والحليف، والولي والولي ولي النعم. فقد فسرها هنا أو ذكر من معانيها أنها تأتي بمعنى بني العم، والمراد بذلك القرابة أو من تكون له قرابة بالإنسان. وهذه الكلمة أيضا نقف عند معناها في كتاب الجمهرة، فقد ذكر شيئا من معانيها، فقد جاء فيه: والولاء مصدر مولى بين الولاء، والولاية الإمرة، والولاء مصدر واليت بين الشيئين. ثم قال: والولاء مصدر واليت بين الشيئين موالاة وولاء، والولي خلاف العدو، والمعنى من ينصر الإنسان. وهذا المعنى الذي ذكره بقوله والولي خلاف العدو يتناسب معنى لهذا الموضع من كتاب الحق تبارك وتعالى. ونجد أيضا كلاما حول هذه الكلمة ليس بعيدا عن الكلام المذكور هنا يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة الولي، ونذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة الكرام، الملائكة عليها السلام تطمئن سيدنا إبراهيم عليه السلام وتقول له لا توجل، ثم يظهر له أنهم ملائكة من خلال قولهم إنا نبشرك بغلام عليم. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتعجب من هذه البشارة، ويؤكد ذلك في قوله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم: أتبشروني على أن مسني الكبر؟ ولذلك استفهم هذا الاستفهام التعجبي: فبم تبشرون؟ الملائكة تؤكد هذه البشارة فتقول: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأجابهم سيدنا إبراهيم أنه لم يقنط من رحمة الله، ولذا استخدم هنا هذا الاسم الكريم رحمة ربه، ونجده يؤكد أن القنوط من رحمة الله ما هو إلا شأن الضالين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة، على منهج القرآن في القصة القرآنية في زرع القيم والعقيدة، يكون نفي سيدنا إبراهيم لليأس عن نفسه بهذا الاستفهام الإنكاري، ثم وصف الواقع في القنوط بالضلال. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن لماذا وصف هذا القانط بالضال؟ يقول الإمام الرازي في تفسيره: وصف بالضلال لأمور، أحدها أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه، وثانيها أن يجهل كونه تعالى عالما باحتياج ذلك العبد إليه، وثالثها أن يجهل كونه تعالى منزها عن البخل والحاجة والجهل. فكل هذه الأمور سبب للضلال، فلهذا المعنى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولعل سائلا يسأل: ما القنوط؟ وهل القنوط هو اليأس المذكور في قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ جمع من المفسرين يجعلون القنوط واليأس بمعنى واحد، ولا أريد هنا الخوض في هذه المعاني، فإن هذا البرنامج ليس لهذه الأمور والنظر فيها وعرض الأقوال فيها، وإنما نحن هنا نعتني بالدروس والعبر من المشهد، ولكن لا بأس أن نأتي لمعنى القنوط، وإلا كيف نفهم النص القرآني إذا كنا لا نفهم الكلمة القرآنية في معناها؟ هنا ورد مصطلح القنوط في هذا المشهد مرتين، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه. إذن لابد أن نقف على معنى القنوط. وأيضا لا أريد هنا أن يعني ندخل في التعريفات اللغوية والاصطلاحية ونطيل في الموضوع، وإنما نقف على المعنى الواضح الذي من خلاله نفهم معنى القنوط. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فنلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة غدا بعون الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله من مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعله في الأرض خليفة، وبوأه فيها مكانا عليا ومنازل شريفة، وجعل من سعادته الإيمان بالله وعمارة دنياه وأخراه، والتفاعل مع أحداث الحياة، والصلاة والسلام على رسول الله أرسله ربه بدين يكفل للإنسان حياة معتدلة لا شطط فيها ولا قصور، تحقيقا للتوازن والاعتدال في كل الأمور، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إن الإسلام دين يدعو الناس ويحثهم على عمارة دنياهم وأخراهم على السواء، تحقيقا للتوازن المنشود الذي جعله الله سمة بارزة في هذا الوجود. ففي الاهتمام بالعاجلة وإغفال الآجلة، أو العكس، بعد عن التوازن وشرود، وإعراض عن المنهج السوي وصدود. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يعمر دنياه وأخراه، فما أكثر ما كان يدعو بهذا الدعاء القرآني الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنه دعاء جامع لخير الدارين، وقصد صالح نافع في الحياتين. فإن حسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من صحة وعافية، ودار رحبة وزوجة صالحة، ورزق واسع وعلم نافع، وعمل رشيد وقول سديد. أما حسنة الآخرة فرضوان من الله، وما يترتب عليه من دخول جنة النعيم، والحصول على ما فيها من خير عميم، ونعيم مقيم، وعز وتكريم. وحين صرف قارون همه إلى الدنيا وانصرف عن الآخرة، نصحه بعض الذين أوتوا العلم من قومه وأرشدوه، وذكروه ونبهوه بأن انصرافه عن الاهتمام بالآخرة واهتمامه بالدنيا فقط فيه جنوح عن الحق وشطط. فالمؤمن حقا هو من يعمل لأخراه ولا ينسى دنياه، فبهذا التصرف المرغوب فيه يحقق التوازن المطلوب. فقالوا له كما حكى القرآن: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وجاء في بعض الآثار: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه لهذه. وذات مرة أطرى الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا لهم في سفر كان لا يعمل شيئا سوى تلاوة الأدعية ما دام راكبا، وإقامة الصلاة عندما كانوا ينزلون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه؟ قالوا: كلنا. قال: فكلكم خير منه. أيها المستمع الكريم، إن اليوم الذي يستقبله الإنسان هو له رصيد يجب عليه أن يعمره بعمل نافع مفيد. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل كل يوم جديد بقلب خاشع منيب وابتهال إلى الله السميع المجيب أن يرزقه خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأن يجعله مباركا بالعمل الخلاق والالتزام بمكارم الأخلاق، فبذلك يعمر يومه فتعتمر حياته. فما حياة الإنسان إلا أيام تمر، فإن مرت عامرة بالسعي والحركة أودع الله فيها البركة. ولما كان معنى البركة ثبوت الخير واستقراره ثم دوامه واستمراره، انتقلت بركة الحياة الدنيا مع المؤمن المعمر لدنياه إلى أخراه ما دام ملازما للإيمان بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. أيها المستمع الكريم، إن انقطاع الإنسان عن دنياه وإغفاله لها بعدم العمل فيها وإغفال السعي في مناكبها تصرف خطير، لأنه تخريب لها وتدمير. والله عز وجل خلقنا في هذه الحياة، وخلقها لنا لنعمرها لا لندمرها، فإغفال أي يوم من أيام حياتنا خسارة لا يمكن أن تعوض، لأن اليوم إذا مضى وشد رحاله فعودته في غاية الاستحالة. وقد جاء في الأثر: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني وتزود مني بعمل صالح، فإني إن ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة. إن زيادة يوم من عمر الإنسان المؤمن يكتسب فيه ثواب صلوات وأذكار وصدقات وصيام وقيام، كما يكتسب فيه أجر عمل دنيوي يعف به نفسه وأهله وعياله، وينمي فيه بالرزق الحلال ماله، فينفع نفسه وأهله وولده، وينفع وطنه وبلده، فينال أجر المنفقين المتصدقين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. إن طول الحياة يمكن أن يكون مصدر خير كثير ومنبع عطاء غزير، فالزعم بأن الحياة شر وأن المغادرة منها أفضل من المعالجة هو زعم لا يمت إلى الإسلام بصلة. وقد روي أن رجلين أخوين كانا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة ثم توفي، فرؤي في منزلة أعلى، فذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان لا بأس به، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني أن الصلاة رفعت مقامه. هكذا هو الإيمان، وهكذا هي حياة المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان، وأن يطهرنا بنقاوة الإسلام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. في حلقتنا لهذا اليوم نغوص في عالم متناهي الصغر داخل أجسادنا، لنتأمل مخلوقا عجيبا أودع الله فيه أسرار الخلق وطوى بين جزيئاته كتاب الحياة. إنه الحمض النووي، الريبوزي، منقوص الأكسجين، أو ما يعرف علميا بالدي أن إيه. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف يمكن لهذا الجزء الدقيق أن يحمل شفرة هويتنا؟ وكيف يرد تعقيده المذهل على ادعاءات الصدفة والعشوائية ليثبت وجود المصمم الذكي بمنطق علمي صارم؟ وكيف سينقذ هذا المخلوق المجهري البشرية من أزمة تخزين البيانات في قرننا الحالي؟ دعونا نبحر معا في آية من آيات الله الكبرى، ليزداد المؤمن يقينا، وليبصر المتشكك نور الحق، وليدرك الملحد أن هذا الإحكام لا يمكن أن يكون وليد صدفة عمياء.
1: أفلا تتفكرون.
2: يعد الحمض النووي الدي أن إيه الجزء الذي يشكل الكروموسومات، ويحمل دليل التعليمات الكاملة للكائن الحي، متخذا شكل سلم ملتف ثلاثي الأبعاد يعرف باللولب المزدوج. تترص في هذا السلم قواعد نيتروجينية، وتشكل معا شفرة جينية تصل حروفها في الخلية البشرية الواحدة إلى نحو 3 مليارات حرف، بترتيب غاية في الدقة يحدد صفات الإنسان، مع العلم أن البشر يتشابهون وراثيا بنسبة كبيرة، وفي ذلك الجزء الضئيل المتبقي يمكن الاختلاف والتنوع بين الخلائق. إن هذا التعقيد البيولوجي الهائل يمثل صفعة علمية لفرضيات الإلحاد، إذ أدرك العلماء أن المعلومات المحفوظة داخل الحمض النووي ليست مجرد تفاعلات كيميائية، بل هي معلومات دلالية تحمل معنى محددا ووصفة دقيقة لتصنيع البروتينات. ومن المستحيل أن تنبثق معلومات ذات معنى بصورة عشوائية من قوة عمياء فاقدة للهدف. وهنا يبرز مفهوم علمي يعرف بالتعقيد غير القابل للاختزال. فالخلية الحية تحتوي على أنظمة جزيئية مثل محركات الأصوات البكتيرية، التي لا تعمل إلا بتواجد جميع أجزائها معا في ذات اللحظة، مما يلغي فكرة التطور التدريجي العشوائي، ويؤكد ضرورة وجود مصمم ذكي خلقها دفعة واحدة. إن هذا الضبط الدقيق المذهل الذي يحكم شفرة الحياة يأخذنا مباشرة للتفكر في كيفية ترجمة هذه الشفرة الصامتة إلى أعمال حيوية تنبض بالحياة داخل أجسادنا. لكي تتحول هذه الشفرة الإلهية المحفوظة في النواة إلى بناء حقيقي للجسد، جعل الله آلية مبهرة تعرف بالتعبير الجيني، يتعاون فيها الحمض النووي مع شقيقه الحمض الريبوزي الRNA. تبدأ العملية بمرحلة النسخ داخل النواة، حيث يفك ارتباط شريطي الDNA بمساعدة أنزيمات متخصصة ليبنى شريط ناقل يعرف بالرسول mRNA يحمل نسخة من التعليمات الإلهية. ينتقل هذا الرسول مغادرا النواة إلى مصانع صغيرة في سيتوبلازما الخلية تدعى الريبوسومات لتبدأ مرحلة الترجمة. هناك يأتي نوع آخر من الحمض يسمى الناقل tRNA، والذي يعمل كمترجم دقيق، فيقرأ الشفرة على شكل ثلاثيات ويحضر الأحماض الأمينية المقابلة لكل شفرة بدقة متناهية. تربط هذه الأحماض معا بروابط معينة لتشكل سلسلة طويلة تطوي نفسها لتصبح بروتينا فاعلا. سبحان من أودع في أجسادنا هذه المصانع المجهرية التي تعمل بلا كلل ولا ملل في كل جزء من الثانية لإبقائنا على قيد الحياة. هل يمكن للعقل أن يتقبل أن مصنعا بهذا التعقيد والانضباط يمكن أن يكون نتيجة طفرات عبثية؟ إن جزيء الدي أن إيه يمثل كتابا مخفيا يعمل بنظام دقيق لا عوج فيه، وهذا الكتاب المحفوظ في أنفسنا لم يقتصر إعجازه على خلق الأحياء، بل قدم للبشرية مؤخرا حلا جذريا لأعقد مشكلاتها التكنولوجية، مما يدعونا للانتقال إلى تأمل فائدة أخرى لهذا المخلوق الرباني. هذا صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أفلا يزيدنا هذا يقينا بأن من أحكم صنعة هذا الجزيء في خلايانا هو العليم الخبير؟ وهذا ما قاد أعتى العقول الملحدة إلى الإذعان والتسليم بوجوده سبحانه. أيها المؤمنون، إن رحلة التأمل في خلق الله هي رحلة للعقل نحو النور، ولنا في التاريخ القريب عبرة عظيمة تدعو للتفكر. فلعلكم سمعتم بالفيلسوف الذي يسمى أنطوني فيلو، الذي تربع على عرش الدفاع عن الإلحاد لنصف قرن من الزمان، يجادل بعناد ضد وجود الخالق. لكن ومع تقدم العلم وتكشف أسرار الخلية البشرية وما فيها من تعقيد جيني في جزيء الدي أن إيه، وجد فيلو نفسه مشدوها أمام كمية المعلومات الدلالية المشفرة بدقة التي لا يمكن أن تنبثق بشكل عشوائي من مادة صماء. أمام هذا التعقيد المبهر والضبط الدقيق، طبق فيلو مبدأ الفيلسوف سقراط القائل: يجب أن نتبع الحجة أينما قادتنا. وبالفعل قادته حجة التصميم الذكي وعلم الجينات إلى التراجع التام عن إلحاده، معلنا أمام العالم أن هناك خالقا صمم هذه الحياة، وأن المادة العمياء لا تملي إرادة ولا تصنع حياة. لقد أسلم فيلو عقله للحقيقة وتخلى عن كبريائه الأكاديمي حين رأى تطابق نظام الكون مع وجود قوة قادرة مدبرة. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن الحق بقلوب صادقة، إن هذا التأمل يدعو الإنسان ليقف متأطئا الرأس إجلالا لخالقه. فإن كان علم الطب الحديث قد أثبت اليوم ما يدعونا القرآن للتفكر فيه منذ 14 قرنا، فأي دليل ننتظر بعد ذلك؟ ندعوكم أن نتفكر في أنفسنا وفي كل نبضة من نبضات قلبنا وفي كل خلية تحمل ختم بارئها. نسأل الله أن ينير بصائرنا وأن يجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حماد وعمري 9 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
0: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا تنسى يا داود وأنت كذلك يا سالم أننا مع تلك الآية التي تحمل الرقم 145 من آيات سورة البقرة المباركة، وأن لنا معها وقفات ووقفات، وقد أمضينا بعض الأوقات حيال هذه الآية واستفدنا منها.
5: هل لا ذكرتنا بهذه الآية يا أستاذنا وذكرتنا بها مجددا؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى مجددا إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن

تابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة توقفنا على مدى معارضة المبطلين للحق الذي هو حق بين من عند الله سبحانه، والصراع بين الحق والباطل صراع قديم ولا يزال إلى يوم القيامة، وذلك لأن الخير يتولد كما قالوا من بطن الشر. فالذي يسمع هذه الآيات ومعارضات أولئك لها والحجج الداحضة يوقن تماما وحق اليقين أن هذا الشرع هو من عند الله، وأنه هو الذي ارتضاه لهذه الأمة التي هي خير الأمم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟
1: جميل جدا، كنت أترقب هذا السؤال، وهو سؤال وجيه، فكيف يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟ وهو أبعد ما يكون عن اتباع أهواء أولئك. هذا الخطاب إما أن يكون موجها بالدرجة الأولى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أمته، فالخطاب إذا كان موجها إليه بهذه الصرامة وبهذه الحجة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم من قبل الله أن ينحاز إلى باطل أو أن يتبع أهواء المبطلين، فكيف بمن هم من أتباعه؟ فإذا كان هذا الخطاب موجها إلى الرسول، فكيف إذا اتبع أهواءهم بعض أمته؟ طبعا يكون من الهالكين قطعا.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل يختلف معنى قوله تعالى ولئن في الجملة عن الجملة السابقة؟ هنا ولئن اتبعت، وهناك ولئن أتيت.
1: جميل، الكل قسم مقترن بشرط، وفيه توكيدات كثيرة، لكن الأسلوب هنا فيه توكيد أكثر مما قبله، لأن المؤكدات هنا تقريبا 10 مؤكدات.
0: 10 مؤكدات؟
1: نعم، كما سنوضح ذلك عند وقوفنا حيال مفردات هذه الآية أو هذه الجملة. أما هناك فمؤكدان: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، كما أوضحنا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم؟
1: أي ولئن ملت أيها المخاطب إلى رغبات هؤلاء واتبعت ما يهوون وما يحبون، إذن إنك إذا لمن الظالمين. والله تعالى عصم نبيه من ذلك، ولكن الخطاب له والخطاب لأمته، أو أنه حذر كل التحذير أن يميل إلى شيء مما يقولون من حججهم الداحضة، وهو عليه صلوات ربي وسلامه لا يميل إلى شيء من ذلك، ولكن التحذير تلو التحذير، كقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من أولياء من دون الله ثم لا تنصرون.
2: وما المراد بالأهواء هنا يا أستاذنا؟
1: جميل جدا، الأهواء جمع هوى.
0: الأهواء جمع هوى؟
1: نعم، وكأنك تسأل عن أصل هذه الكلمة.
0: أجل يا أستاذنا.
1: الأهواء جمع هوى، وأصل الهوى الحب الشديد الذي يحقق الإنسان من ورائه نيل محبوبه ولو كان في ذلك ضرر على الغير، بحيث لا يبالي إذا نال ما يحب حتى ولو كان في ذلك ضرر على الغير، ولذلك كان مذموما إذا لم يكن مصحوبا بحجة قوية وإذا لم يكن مرادا به الحق.
2: وهل يطلق الهوى على الحب والعشق وغير ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم نعم، يطلق على العشق وعلى الشيء المعشوق والمحبوب، كما قال الشاعر: هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيبا وجثماني بمكة موثق، بدليل قوله بعد ذلك: عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني موثق.
0: ولكن يا أستاذنا، كثيرا ما تتكرر كلمة الهواء والأهواء في القرآن الكريم، فما المراد بها؟
1: المراد من ذلك العقائد الضالة.
0: العقائد الضالة؟
1: نعم، كقوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى غير ذلك مما تكررت فيه من الآيات هذه الكلمة. فالمقصود بها عقائد الشرك الضالة.
2: وهل يطلق ذلك على العقائد الزائغة للمبتدعين؟
1: نعم، ولذلك أطلق أهل الاعتقاد الصحيح على المبتدعين كلمة أصحاب الأهواء، أي المبتدعين. والمقصود بالأهواء هنا: ولئن اتبعت أهواءهم، أي ما يميلون إليه من عقائد باطلة، وما يميلون إليه وما يتصفون به من مكابرة لهذه الشريعة المطهرة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذه الجولة.
1: إذن لنا وقفة أخيرة إن شاء الله تعالى مع هذه الآية لنستكمل فيها من معان نود بيانها
0: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين،
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة الكرام، الملائكة عليها السلام تطمئن سيدنا إبراهيم عليه السلام وتقول له: لا توجل. ثم يظهر له أنهم ملائكة من خلال قولهم: إنا نبشرك بغلام عليم. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتعجب من هذه البشارة، ويؤكد ذلك في قوله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم: أتبشروني على أن مسني الكبر. ولذلك استفهم هذا الاستفهام التعجبي: فبم تبشرون؟ الملائكة تؤكد هذه البشارة فتقول: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأجابهم سيدنا إبراهيم أنه لم يقنط من رحمة الله، ولذا استخدم هنا هذا الاسم الكريم: رحمة ربه. ونجده يؤكد أن القنوط من رحمة الله ما هو إلا شأن الضالين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة، على منهج القرآن في القصة القرآنية في زرع القيم والعقيدة، يكون نفي سيدنا إبراهيم لليأس عن نفسه بهذا الاستفهام الإنكاري، ثم وصف الواقع في القنوط بالضلال. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن لماذا وصف هذا القانط بالضال؟ يقول الإمام الرازي في تفسيره: وصف بالضلال لأمور، أحدها أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه، وثانيها أن يجهل كونه تعالى عالما باحتياج ذلك العبد إليه، وثالثها أن يجهل كونه تعالى منزها عن البخل والحاجة والجهل. فكل هذه الأمور سبب للضلال، فلهذا المعنى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولعل سائلا يسأل: ما القنوط؟ وهل القنوط هو اليأس المذكور في قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ جمع من المفسرين يجعلون القنوط واليأس بمعنى واحد، ولا أريد هنا الخوض في هذه المعاني، فإن هذا البرنامج ليس لهذه الأمور والنظر فيها وعرض الأقوال فيها، وإنما نحن هنا نعتني بالدروس والعبر من المشهد. ولكن لا بأس أن نأتي لمعنى القنوط، وإلا كيف نفهم النص القرآني إذا كنا لا نفهم الكلمة القرآنية في معناها؟ هنا ورد مصطلح القنوط في هذا المشهد مرتين، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه. إذن لابد أن نقف على معنى القنوط، وأيضا لا أريد هنا أن يعني ندخل في التعريفات اللغوية والاصطلاحية ونطيل في الموضوع، وإنما نقف على المعنى الواضح الذي من خلاله نفهم معنى القنوط، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى، فنلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة غدا بعون الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

مُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ

كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جسور التعبير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في رضاه سعيكم، له الحمد ما ألقت الشمس خيوط النور لتستيقظ في الأرض بشائر الحياة وينجلي الديجور. ما أعظم نعم الله على الإنسان وما أجلها، ومنها القدرة على التواصل، فقد جعل تعالى من هذه اللغات والأصوات والإشارات جسورا للتعبير عن المشاعر والحاجات والإفصاح عن المتطلبات، وهي وسيلة يتعارف بها الإنسان مع غيره ويتعاون على ما يريد تحقيقه من خير. هي آية من آيات الله تتجلى في اختلاف وسائل التعبير وتنوعها. والنفوس المؤمنة بوعيها الإيماني تستحضر قيمة التواصل بوصفه نعمة من نعم المنعم وسبيلا من سبل الرحمة، على إدراك أن لغة الإشارة مع كونها وسيلة للتخاطب هي كذلك جسر يصل المرء بمن حوله ويمنح فرص الاستماع والتعبير عن الأفكار ومشاركة المجتمع ما وهب من العلوم والمهارات والخبرات. ونحن نجد مراشد هذا الدين الحنيف جاءت مؤكدة كرامة الإنسان، داعية إلى حسن المعاملة، ورافعة لموازين التفاضل من صور الظاهر إلى حقائق التقوى وصالح العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويدرك الواعون أنه من تمام هذه القيم أن نجعل من مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا ومرافق مجتمعاتنا بيئات أكثر شمولا، آخذين من لغات الإشارة ما يعين على التواصل مع هؤلاء الذين يشاركوننا في هذه الرحاب الطيبة، فلا يتواصلون إلا بلغات الإشارة، مع التأكيد على حقهم في إتاحة فرص التعليم والعمل والمشاركة. ووسيلة التواصل لا تحول بينهم وبين حضورهم وعطائهم والاستفادة منهم وإفادتهم، إنهم جزء أصيل من هذا المجتمع الطيب، ولهم فيه مكانهم ودورهم وأثرهم. فبوركت الجهود المتميزة الساعية إلى تذليل حواجز الصمت لتحول هذه الميادين المعطاءة بلفتتها الإنسانية ونطقها بلغة الأيدي إلى بيئات تعلي قيم العدالة وتمنح حقوق الفهم والمشاركة بإحسان للجميع بلا استثناء، وتفتح آفاق التفاعل أمامهم دون إقصاء. الدين نهج كرامة ووفاء، نور الأنام بحالك الظلماء، أولى الأنام عناية ورعاية آواهم طرا بلا استثناء. فالحمد لله الذي منح الهدى وأظلنا من فضله بهناء. فهي بنا لله ربنا، فبفضله ترتفع كل صباح رايات النور لتتألق نفوس بسعيها المشكور.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق،

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته عزه الله يشير بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف سام، سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، اطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمنطقة والتوسع الاستثماري الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، علاوة على الجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية متكاملة. واستمع جلالة السلطان إلى إيجاز عن المنطقة وميناء الدقم والإنجازات التي تحققت مؤخراً والخطط المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أسدى جلالة السلطان المعظم توجيهاته الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. ولدى وصول جلالته أيده الله إلى ميناء الدقم، كان في استقباله مع علي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين بالميناء والشركات العاملة في المنطقة. وفي ختام الزيارة دون جلالته أيده الله كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن سروره بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما اطلع عليه من منجزات تبعث على الاعتزاز، مشيدا عزه الله بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة وتنميتها، مؤكدا جلالته على أن هذه المنطقة الواعدة المنفتحة على بحار العالم تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة كل من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي حسين بن علي بن عبد اللطيف المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان سعادة السفيرة واروني بان كيرغانغ سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها. وقد أعربت سعادة السفيرة عن امتنانها وتقديرها لجلالة السلطان على الدعم الذي لقيته خلال فترة عملها بسلطنة عمان، ما يسر لها أداء مهامها بالوجه الأمثل، راجية لجلالته التوفيق والسداد في قيادة سلطنة عمان وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات. من جانبه عبر صاحب السمو عن جزيل شكره لسعادة السفيرة على ما بذلته من جهود طيبة في الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، راجيا لها التوفيق الدائم ولبلادها الصديقة استمرار التطور والتقدم على كافة الأصعدة. حضر المقابلة صاحب السعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه،
نقل صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد اليوم تعازي جلالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. ورافق سموه خلال نقل التعازي معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. شاركت سلطنة عمان في اجتماع متعدد الأطراف عقده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. وأكدت سلطنة عمان في هذا السياق أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك. كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة وتشهد جدول أعمال حافلا بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب. قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين بل مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنهم أجروا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. ونبقى في نيويورك حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض بلاده التام للمحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا. وقال إن الرئيس السوري بأن الجولان المحتل سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم الإسرائيلية باطلة، مشيرا بأن إسرائيل تعدت على سوريا من خلال 500 غارة جوية وأكثر من 1200 توغل. كما تحدث الشرع عن مرحلة جديدة قال إنها تقوم على استعادة الدولة السورية لسيادتها وتثبيت الأمن وإعادة البناء. أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فقد أكد أن بلاده لا تزال مستعدة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا يشمل الهجمات على منشآت الطاقة. وأوضح زيلينسكي عقب محادثات جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوضح أن أوكرانيا ستمتنع عن شن هجمات على منشآت الطاقة في مختلف أنحاء روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستنقل هذا المقترح إلى الجانب الروسي.
واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة على وسط وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين في استهداف مركبة بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد آخرون في مناطق وسط غزة بينهم مخيم البريج ومدينة دير البلح. في أثيوبيا سيطر مسلحون من جبهة تحرير تيغراي على مطار عاصمة الإقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية، وشهدت أثيوبيا حربا دامية من العام 2020 إلى العام 2022 بين القوات الفيدرالية ومسلحو ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي، أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص على الأقل. ارتفعت حصيلة وفيات أسار توغوان الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 9 أشخاص، وتسبب الإعصار في انهيارات أرضية وفيضانات واضطرابات واسعة النطاق في حركة النقل وإلغاء عدد من الرحلات الجوية في مدينتي تشيبا وكاناغاغوا. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته أعزه الله يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف سام، سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل سليمان بن سيل الكيومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: العروة الوثقى. العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة: الاهتمام بحقوق الفقراء والمساكين، تربية الأبناء على الاهتمام بحقوق الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين يجعلهم ممن تطيب أخلاقهم ويسعون لنيل رضا الله والفوز بالجنة والنجاة من النار. فالمسكين هو لديه من المال ما لا يكفي حاجته، وهو الذي أسكنته الحاجة، فله حق علينا بما يدفع مسكنته أو يخففها. والأرملة هي التي مات زوجها ولها منها أولاد، أصبحوا يتامى أو لم يكن لها منها أولاد، فهي بحاجة إلى من يقوم بقضاء حوائجها من نفقة ومسكن وغيره. والفقير هو الذي ليس عنده شيء، مفتقر، فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في حق الأرامل واليتامى والمساكين، ورد أحاديث كثيرة، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، ترده التمرة والتمرتان واللقمة

0: ثروتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. فالمسكين عفيف متعفف لا يسأل الناس. علينا أن نعلم أبناءنا أهمية البحث عن المستحقين للزكاة والصدقة والأحوج إليها من غيرهم. ومن لديه سعى في المال عليه أن يغتنم حياته وأن يقدم لنفسه، وما قدمت يداه فسوف يجده أحوج ما يكون إليه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فالشفقة والرأفة والرحمة على اليتامى والمساكين والأرامل فيها خير عظيم وبركة ورحمة من الله، وفيها دفع للنقمة وأثر كبير في حسن الخاتمة عند الموت. قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ونعلم أبناءنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الضعفاء والمساكين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد ضعفاء المسلمين من الفقراء والمساكين والأرامل، كان يجالسهم يدنيهم منه يدنيهم إليه ويحادثهم ويسأل عنهم ويصلهم بما يستطيع من الإطعام والنفقة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه هدية طعام أو لبن أمر أن يدعى إليه أهل الصفة، لأنهم ضعفاء الصحابة وهم ضيوف الإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة لأمته، فكان يطعمهم منه ويسقيهم. ولنذكر لأبنائنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فمن يطعم وينفق على الفقراء المحتاجين ويتجاوز عن العاجز عن سداد الدين، الله تعالى يتجاوز عنه. ومن القصص التي نحكيها لأبنائنا في فضل الصدقة على الفقراء والمساكين ما روي عن مالك بن أنس رحمه الله بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. قالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. وجاءها يوما 80,000 من معاوية فقسمتها في يومها على الفقراء والمساكين. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كنت إذا سألته عن مسألة لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله، فيقول لامرأته: يا أسماء أطعمينا، فإذا أطعمتنا أجابني. وكان يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين، فرضي الله عنه وأرضاه. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله عنه قال: مرض ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فأرسلت زوجة الصفية فاشترت عنقودا بدرهم، فتبع الرسول الذي جاء به سائل، تبعه سأل، فقال فقير سأل، فسمع به عبد الله فقال: أعطوه إياه. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جاء بكل ماله في غزوة تبوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بشطر ماله وأنفقه في سبيل الله، وأما عثمان رضي الله عنه فقد جهز جيش الأسرة، وتصدق أبو طلحة رضي الله عنه ببستانه بيرحاء، وأبو الدحداح رضي الله عنه جعل بستانه وفيه 600 نخلة صدقة لله ورسوله. وعلى الوالدين تعليم الأبناء تدبر القرآن الكريم والتأمل فيما جرى لأصحاب الجنة وما ساق الله قصتهم لنا إلا أن نعتبر ونتوقع ما وقع بهم. وقصتهم المذكورة في صدر سورة القلم حينما عزموا على حرمان المساكين والفقراء الذين كان يجري لهم رزقا منها، رزق في حياة صاحب البستان السابق والدهم كان يعطي الفقراء نصيبهم، وأرادوا أبناءه حرمان المساكين فعوقبوا بنقيض قصدهم فأصبحت كالصريم. ولنعلم أبناءنا أن من أراد النجاة من النار وعلو المنزلة في الجنة فعليه الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والفقراء والأرامل والأيتام، فإن الله تعالى قريب من المنكسرة قلوبهم. رحيم بمن يرحم عباده، لا يحقر شيئا من المعروف ولو كلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. علينا أن نحث أبنائنا على رعاية حقوق اليتامى، فاليتيم زميلهم في المدرسة والجامعة وجارهم يحتاج إلى من يحسن إليه، ولا يجوز أن ننهره أو نقهره. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: أوصني. قال: ارحم اليتيم وادنه منك وأطعمه من طعامك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وكفالة اليتيم هي القيام بأموره والسعي في مصالحه من إصلاح طعامه وكسوته وتنمية ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أنفق عليه أو كساه ابتغاء وجه الله تعالى، وإن لم يكن له مال أنفق عليه أو كساه ابتغاء وجه الله تعالى. ولنعلم أبناءنا أيضا أن الصدقة على الأرحام أولى، فهي صدقة وصلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسأل له في أثره فليصل رحمه. ولا بد من التربية العملية في رعاية حقوق الفقراء والمساكين، حيث يجمع الأبناء ما يزيد عن حاجتهم من المصروف اليومي في حصالة، وبعد فترة من الزمن يخرجون ما فيها ويجعلونه صدقة لله تعالى، فيجعلونها في صناديق التبرعات أو يسلمونها للمحتاجين بيدهم، وفي ذلك تدريب عملي على حب المساكين والعطف والشفقة عليهم، مما ينعكس إيجابا في الشعور بالرضا والسعادة، يبقى معهم ذلك الشعور طول حياتهم، ويجعلون الفقراء المحتاجين نصيبا من أموالهم. فالتربية على أداء حقوق الفقراء والمساكين مهمة جدا، تجعل من أبنائنا منفقين في وجوه الخير طول حياتهم، ولا وللوالدين الأجر لأنهم من ربوهم على هذا وعلموهم. وفي ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وجوز الجمع له بينهما في أي وقت شاء من وقتيهما، كذاك ذو ضر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغ، وأن يدوم موجب الجمع إلى يقيمن ثانيا ويدخلا، وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف بلا تكلم.

0: خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. أخبرتم؟
3: نعم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
3: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
3: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان الحديث حول الجمع والإفراد، أليس كذلك؟ في الحلقة الماضية أعطيناك بعض المسائل تتعلق بإيش؟ تتعلق بالنية. وفي ذلك من منكم ذكر بعض تلك المسائل؟
4: نعم. المسألة الأولى: مسافر نوى الصلاة أربعا نسيانا وتذكر في التشهد الأول.
1: كيف نسيانا؟ لو هنا أنه مقيم، مقيم وله مسافر. زين؟
4: خلاف.
1: مو خلاف. أو يسلم الركعتين
3: وصلاته تامة.
1: إذا سلم الركعتين هل تجزيه هذه الصلاة ولا ما تجزيه؟
3: خلاف.
1: خلاف. أو عقل عليه بعد.
3: نعم.
1: كذلك.
3: كذلك.
1: لا بد من النية. وهذا القول هو قول من؟
3: ابن المسبح وأبي الحواري وأبي الحسن.
1: أحسن، شكرا شكرا. وكذلك بالعكس أيضا فيها خلاف. مو العكس في المسألة دي.
3: إذا نوى ركعتين وهو مقيم.
1: نعم.
3: قيل.
1: نعم.
3: يكمل أربعاً وقيل يعيد صلاة.
1: أحسنت. طيب إذا زل لسانه فقط هو ناوي بالقلب، نيته بالقلب صحيحة، ولكن اللسان زل، هل يضره ذلك؟
5: نعم.
3: لا.
5: لا يضره ذلك.
1: ما يضره.
5: لأن النية محلها القلب.
1: القلب. طيب زين. ذكرنا يعني بعض المسائل اللي تتعلق ب. بمسافر إذا صلى خلف إمام المقيم، إذا صلى خلف إمام المقيم زين. إذا إذا إذا إذا إذا لم يعرف داخل هو مسافر، لم يعرف الإمام هل هو مسافر ولا مقيم. أنتم قلتم على أن ينوي صلاته ويصلي الإمام، ما في ذلك شيء؟
3: لا.
1: فإذا تبين أن الإمام مقيم صلى معه، ويتبين أن المسافر صلى ركعتين، ما في ذلك؟ وإذا لم يتبين له أي أكملها ركعتين، مثلا؟ طيب، وإذا لم يتبين له بعد ذلك؟
5: يعيدها.
1: يعيد الصلاة. طيب، وعدناكم إيش وعدناكم؟
3: فوائد. بثلاث فوائد.
1: هذا الفصل بإيش؟
3: بثلاث فوائد.
1: بثلاث فوائد. نذكر الفوائد أولاً ثم عدنا نقف عندها، زين؟ الفائدة الأولى: ويجمع المحبوس إن لم يجد مخبرا بالوقت وليجتهد. ويجمع المحبوس إن لم يجد مخبرا بالوقت وليجتهد. واضح المسألة؟ سنقف عندها زين
3: إن شاء الله.
1: ويجمع المحبوس إن لم يجد مخبرا بالوقت وليجتهد. فإلى الثانية: وجوز الجمع له بينهما بأي وقت شاء من وقتيهما، كذاك ذو مر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا. وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلما. وجوز الجمع له بينهما في أي وقت شاء من وقتيهما، كذاك ذو ضر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا، وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلم. الفائدة الثالثة: والخلف في مسافر بحاضر، والخلف في مسافر بحاضر، فالحق في الجواز أي ظاهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصروا حثهم على التكملة. والخلف في مسافر بحاضر، والحق في الجواز أي ظاهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصروا حثهم على التكملة. طيب، الفائدة الأولى من سلاسل الذهب، والفائدة الثانية من مدارج الكمال، والفائدة الثالثة من جوهر النظام. زين، الفائدة الأولى منين؟
5: سلاسل
1: الذهب. لمن؟
5: للشيخ محمد بن شامس البطاش.
1: محمد بن شامس البطاش. سلاسل الذهب هذا كتاب يعني نظم عشرة أجزاء، عدد أبياته 100,000 و24,000 بيت، 100,000 و24,000، نعم، عشرة أجزاء. الشيخ محمد بن شامس أحد علماء القرن الرابع عشر، أحد علماء القرن الخامس عشر، من عاش في القرن الرابع عشر وعاش في القرن الخامس عشر، ولد سنة 300,000، وتوفي صبيحة العيد، عيد أول يوم من شوال، يوم العيد بعد صلاة العيد، أي شهر شوال، سنة 20,400,000، كم عاش؟
5: 90 سنة،
1: وكان يتمتع بالصحة. نعم، الحمد لله. طيب، هذا الكتاب سلاسل الذهب. طيب، هذه الفائدة. قال: ويجمع المحبوس إن لم يجري مخبرا بالوقت وليجتهد. هذه ما في إشكال. عايدة معكم إيش الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين. وتمر معكم كذلك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عما النظر. هذا محبوس في مكان ركب الحال ما يعاين شيء، وليس عنده أحد حتى يخبره بالوقت، دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، ودخل وقت المغرب والعشاء، لم يجد من يخبره بدخول الوقت. كيف يفعل؟ يتحرى الأوقات ويصلي، ويجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء كما مر معكم. يتحرى دخول وقت الظهر حتى ما عنده شك أن وقت الظهر قد دخل. زين، ولو كان عادي يصلي وقت العصر يجمع بين الصلاتين، ويتحرى وقت المغرب يؤخر حتى ايش؟ حتى يتيقن أن ما عنده شك أن وقت المغرب قد دخل، ويجمع بين الصلاتين. هذا المعنى داخل تحت الأسباب السابقة. وقال بيت: ويجمع المحبوس إن لم يجري مخبرا بالوقت وليجتهد. زين، الفائدة الثانية هي تحدث عن ايش؟ عن جواز الجمع وعن شروط الجمع. عن شروط الجمع ذكرنا شروط مع بعض متوالية. ذكر الجواز أول شيء، جواز الجمع، وفي أي وقت أراد، في أي وقت شاء يجمع فليجمع. ايش قال؟ قال: وجوز الجمع له بينهما، يعني بين الصلاتين، يعني في السفر، هذا المسافر يعني، وجوز الجمع له
6: بينهم
1: أي المسافر لأن الكلام في السفر وجوز الجمع له أي المسافر بينهما بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وجوز الجمع له بينهما في أي وقت شاء من وقتيهما إذا أردت أن تجمع في الوقت الأولى أو في الوقت الثاني أو بين وقتين بين وقتين استوى الوقت الأولى حاصل من زوال الشمس إلى اصفرار الشمس فهو له وقت واحد الظهر والعصر يصليهما جمع متى شاء عادة في الوقت الأولى أو الوقت الثاني أو بين وقتين وكذلك أيضا من غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل على قول الوقت لإيش للمغرب والعشاء يجمعهما في أي وقت شاء في أو في الوقت الأولى أو في الوقت الثاني أو بين الوقتين يستوي ما كذلك؟
5: كذا
1: طيب ذكر الشروط نعم نعم ذكر شيء بعد شيء آخر وهكذاك ذو مر كذاك كما أن المسافر له أن يجمع كذلك يعني أصحاب الأعذار أيضا لهم أن يجمعوا بين الصلاتين يتقدم عليهم وكذاك ذو مر أي له أن يجمع بين الصلاتين وفي أي وقت إن شاء كذاك ذو مر وذكر بعض الأمر بعض الأعذار كمثل ما راضي أو سلسة سلسة إيش؟ البوم أو دمه دم يا غيري لم يغيب من غاب يغيب لم يغيب أي لم ينقطع أخذ من قوله تعالى وغيب
6: الماء
1: غيب الماء أي نقص أو دمه لم يغيب لم ينقطع الدم سمر سواء كان دم استحاضة أو دم رعاة أو دم جرح أو غير ذلك من الدم زين سمر به الدم هذه عذر يبيه في جنبين ثم على ذكر الشروط كم شرط ذكر؟ قال وشرطه القصد له وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغ منه وأن يدوم موجب الجمع
5: إلى
1: أن يحرمن ثانيا ويدخلا وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلم هذه الشروط ذكر كم منها؟
5: ثلاثة
1: شروط التي هي النية أنتم عرفتم أن النية تكون متى؟
3: قبل الإحرام
1: هذا هو المشهور أن النية تكون قبل الإحرام ذكرنا معكم سابقا أن من أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع من أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع أما من أحرم على الجمع فله الإفراد إذا كان في وقت الأولى هذا عرفت بسببها الشيخ هنا فاركم أنا فاركم بهذه الفائدة قال وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغ عنه ليس فاركم على أن بعض أهل العلم قال أكحال تنفعه النية ما لم يسلم من الأولى ولو أحرم على الإفراد وعاد أن يجمع ونوى الجمع قبل التسليم فله ذلك وهذا الذي ذكره الإمام أبو إسحاق ونظمه الإمام نور الدين رحمه الله في المجال عرفتم؟ وشرطه القصد له إيش؟ ضمير
6: للجمع
1: للجمع وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغ من أولاهما أي من الصلاة الأولى ويفرغ إذا سلم هذا هو أن يقوم يجمع إذا سلم ولم ينوي قبل ذلك لا إنما الخلاف متى تكون نية الأكثر أنا لابد من نية تكون قبل إيش
6: الإحرام
1: وأجاز بعض العلماء ما لم يسلم من الأولى انتبهتم الآن وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن زين وأن يدوم موجب الجمع إلى وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا
5: ويدخل
1: هذا الشرط الثاني من استمرار السبب الموجب للجمع السبب موجب للجمع بين الصلاتين إلى أن يحل للثانية. أما إذا زال السبب أي ما يجمع، مثل لو كان مثلا مطر زين زحمت على الجمع زين، بعد أنا كملت الصلاة الأولى وكان الوقت في وقت الأولى ماشي صعبة ماشي مشقة تفضل مشقة يواصل جمع ولا لا؟
6: لا
1: لا. لو مثلا كان سحاب مثلا تجمع أي سحاب الوقت وقت الأولى عرفت الوقت الأولى ذاك الحال ماشي صعب ماشي جاي إلى الجمع ما كذلك؟
6: كذلك.
1: وكذلك أيضا لو كان هناك مرض مثلا كنت مريض ونويت الجمع من الله عليك بالصحة والعافية وجدت نشاط ما شاء داعي أن تجمع قبل أن تحرم الثانية تواصل الجمع ولا لا؟ لا ما يكون عرش الجمع ما كان فيه. وأن يلوم موجب الجمع السبب اللي هيش المبيح الجمع بين الصلاتين إذا دام حتى هيش حتى تحرم الثانية. أما إذا زال السبب قبل أن تحرم الثانية فتؤخر الثانية إلى وقتها. واضح تو؟
3: واضح.
1: زين. والثالث وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إلى تكلم يكون ما يكون هناك أيضا فاصل طويل وأنا بصلي ركعتين زين ولا تشير مثلا لك الحاليني تصلي الظهر ثقوا إن شاء تغدى وعلينا تصلي العصر أو تجمع بين المغرب والعشاء تصلي المغرب تعشر بعد هذا الفاصل. أما إذا كان فاصل قليل وخاصة يمكن يتعلق بالصلاة انتقلت من مكان إلى مكان حتى تتصل الصف أو حتى تقدم إلى المحراب أو حتى تقدم إلى السترة هذا شيء لك ما في مانع. لكن الفاصل طويل الفاصل طويل ثم ذكر قال والخلف إذا تكلم والخلف إذا تكلم وهذه المسألة مرت معكم في أبيات الجوهر وقلنا في النقل إذا تكلم بينهما والحق قوله وقلما قالوا فلا نقل عليه النطق وهم بالاتباع أولى وأحق قال علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأنباء. نعم. طيب الفائدة الثالثة والفائدة الثالثة
6: والخلف في مسافر
1: والخلف في مسافر بحاضر والخلف في مسافر بحاضر والحق في الجواز أي ظاهر لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصر وحثهم على التكملة. كل وقت انتهى نقف في هذه الفائدة الثالثة زين نقف عند هذه الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيك وسدد أخطاءك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
7: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أخفيتنا.
7: آمين.
1: واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا.
7: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا.
7: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
7: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
7: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
7: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يستشعرون قيمة النعم. ولقد كرر

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله في ظلال نعمه ووافر كرمه، له الحمد ما أقبل صباح يكسو الأفق حلة من النور، مبددا غياهب الديجور. من أعظم ما يخشى على النعمة أن يألفها صاحبها ويعتاد معايشتها، فإنه إن طال إلف النعمة خفيت قيمتها لدى بعض الناس، فلا تستشعرها قلوبهم إلا حين تذهب عنهم. فاعتياد النعمة قد يحجب عن العين فضل المنعم تعالى، وكم من نعمة كانت تملأ القلب فرحا وامتنانا، فلما طال بها العهد وألفتها العين صارت فيها شيئا عاديا فلا يجتذبها جمالها. ومن أخطر ما يصيب بعض النفوس فيما يتصل بهذه النعم أن تتحول في نفوسهم من فضل يستوجب شكرا لواهبه إلى أمر مستحق لهم، فإلف النعم يورث غفلة، والغفلة تستقل النعم وتضعف الشكر، وقلة الشكر منذرة بزوال النعمة والعياذ بالله. وخير الناس الشاكرون الذين لا يجعلون كثرة النعم تنسيهم أنها عطايا منعم كريم لطيف رحيم، الذين يتأملون نعم الله بعين الامتنان قبل أن يوقظهم فقدها من غفلة الاعتياد. فمن الناس من لم يتفقد نعم مولاه عليه فأفسدته كثرتها، وكم نرى ممن لم يشكر ما أوتي حتى أفسد فقدها عليه راحته. ويدرك المتدبرون أن نعم لا تحفظ وتصان بالتمتع بها وحسب، إنما بانتهاج سبيل شكرها واستشعار قدرها. وهكذا دأب النفوس المؤمنة الشاكرة، فكلما اعتادت نعمة جددت النظر إليها بقلب شكور، حتى لا يكون الاعتياد حاجبا عن جود الواهب وفضل عطائه. وما أشد الخسارة لمن اعتاد ما عنده من نعم حتى غدا متطلعا إلى ما عند الآخرين فيقيس حياته بما ينقصه، متغافلا متناسيا ما يغمره من فضل الله. ونجد في كتاب الله ما قصه علينا من خبر أولئك القوم الذين أفاض الله عليهم النعم وأنزل عليهم المن والسلوى، فلما طال عليهم ما ألفوا استثقلوا النعمة وطلبوا غيرها، فأذهب طول مصاحبة الفضل عن قلوبهم شعور الامتنان. وتدرك النفوس المؤمنة أن سعادتها في استعادة العيون قدرتها على رؤية ما حولها من النعم، وليست في امتلاك المزيد دوما، فتتأمل النعمة التي بين يديها وكأنها تراها أول مرة، مستشعرة لطف الله في تفاصيل حياتها، فتحيا شاكرة على ما أعطى، غير جاعلة ما لم تملكه حاجبا عما وهبها الله. لك حمدنا يا منعم، بك نبتدي بك نختم، القلب باسمك نابض وبه يصح وينعم، والروح تحيا في هنا ما من هناء عنكم، والنفس تسكن إن تلت بك تطمئن وترحم. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يستشعرون النعم التي تحيط بهم ويعودون إلى قلوبهم يعلمونها أن ترى، وإلى أرواحهم يذكرونها أن تشكر الله وتحمده.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكان الحديث في ختام لقائنا الماضي عن كلمة ولي، وقد ذكرنا في هذه الكلمة كلام صاحب العين، وذكرنا أيضا كلام صاحب الجمهرة. ولعل المناسب من تلك المعاني التي ذكرت لهذا الموضع من كتاب الله العزيز أن يكون معنى الولي القريب، وهو الذي يعبر عنه كثيرا بأبناء العمومة، على أن الولي لا يلزم أن يكون ابن عم، فقد يكون أبا، وقد يكون أخا، وقد يكون غير ذلك، إلا أن هذه المسألة وهي مسألة القتل لا يكون وراء الطلب بالحق فيها غالبا شخصا واحدا، وإنما تطلبها جماعة، ولذلك يعبرون بأبناء العمومة في هذا الموضع. وبقي أن نذكر كلام صاحب الإبانة، فهو أوسع من كلام العلمين المتقدمين، لأنه جمع كلامهما وكلام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وجمع كلاما آخر، فكان كلامه أوسع وأشمل. فقد جاء في كتاب الإبانة الولاية بالفتح بمعنى النصرة، وقد قرئ هنالك الولاية لله بالفتح والكسر، والفتح بمعنى النصرة، والكسر بمعنى التولي، والمثل ولي فلان أو والمثل

0: المثل أو المثل ولي فلان ولاية أي بالكسر أي ولي عملا أو أمرا. قال الفراء وسمعناهم بالكسر في المعنيين، فقد يستعملون في النصرة الولاية بالفتح والولاية بالكسر، ويستعملون في التولي أيضا الولاية بالفتح والولاية بالكسر. وهذا الكلام زيادة على الكلام الذي نقلناه عن صاحب العين ونقلناه عن صاحب الجمهرة. قال الفراء وسمعناهم بالكسر في المعنيين، وأنشد أي أنشد الفراء دعيهم فهم ألب علي ولاية، وحفرهم أن يعلموا ذاك دائب. والولاية هنا وإن رويت بالكسر فمعناها النصر. وقال أبو عبيدة الولاية مصدر الولي، أو وقال أبو عبيدة الولاية مصدر الولي، فإذا كسرت فهي مصدر وليت العمل والأمر كله واحد. والولاية بالفتح ضد العداوة، وهي من الموالاة، ويقال ولي بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر، فهي ولاية الوالي البلد، والولي ضد العدو. وهذا المعنى تقدم ذكره أيضا، فقد يراد بذلك القريب، ويراد ما هو أشمل من القريب. والمولى هو الولي، والموالي الأولياء. قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي أن الله تعالى ولي الذين آمنوا الناصر لهم، والكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. قال الفراء وقرأها عبد الله ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ويريدون بعبد الله في هذا الموضع عبد الله بن مسعود، وكثيرا ما تكون قراءته تفسيرا أراد لا ولي لهم. نعود إلى كلامه الذي نقله عن عبد الله وقرأها عبد الله أي عبد الله بن مسعود ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أراد لا ولي لهم. وقوله النار هي مولاكم أي هي أولى بكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، يعني وليها. قال الأخطل كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا وما لغبوا. والموالي أيضا بنو العم، وهذا المعنى ذكره من تقدم نقلنا عنه أيضا، وقد يكون المراد مطلق القريب. والموالي أيضا بنو العم، قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. كرر الاسم لاختلاف اللفظ، فقد قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا، ومواليهم هم بنو عمهم، فكرر الاسم لاختلاف اللفظ، وهو كثير جائز. قال آخر موالينا إذا افتقروا إلينا وإن أثروا فليس لنا موالي أي نصراء. والخلاصة بعد هذا النقل أن هذه الكلمة وهي كلمة ولي يراد بها من له حق في المطالبة بالحق، وغالبا ما يكون قريب الإنسان أو يكون قريب الإنسان، فإن لم يكن للإنسان قريب طالب بحقه الحاكم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وكثيرا ما يأتي العطف في الكلام أو ما يأتي العطف في الكلام لنسق آخر الكلام على أوله. وقد تكون هذه الجملة جملة استئنافية، وخصوصا عندما لا يجيز أن تعطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يسرف فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن أن الفعل قرئ بالرفع، فقرئ فلا يسرف في القتل، وهي مسألة يأتي ذكرها عند ذكر المعنى عند اختلاف حركة أو عند اختلاف علامة الفعل. فعندما تكون علامة الإعراب سكونا يكون هنالك معنى، وعندما تكون علامة الإعراب ضمة يكون هنالك معنى آخر، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. فمن إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى. وفاعل الفعل يسرف ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة ولي. في القتل جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من حرف الجر في واللام من كلمة القتل. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. القتل اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل يسرف، فلا يسرف في القتل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يسرف، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل يسرف. والجملة لا يسرف في القتل يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون جملة استئنافية، فتكون على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ونعود إلى هذه الجملة فلا يسرف في القتل لنذكر فيها كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. قال أبو عبيدة: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي، أي على معنى النهي، فإن كلمة مجاز عندما يستعملها أبو عبيدة يريد بها المعنى، وكثيرا ما يبدأ تفسيره بقوله مجازه كذا أو مجاز كذا وكذا كذا، والمراد معناه كذا أو معنى كذا وكذا كذا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به ويطول عليه العذاب، والمراد ليس له أن يمثل به بحيث يحدث تشويها عند قتله أخذا لحق وليه، وليس له أيضا أن يطول العذاب بحيث تكون هناك طريقة للقتل تطيل عذابه. ففسر ذلك بهذا المعنى فقال: جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل أي يمثل به، أو ويطول عليه العذاب أي لا يمثل به ولا يطول عليه العذاب، فهذا هو الإسراف المنهي عنه، وهذا على قراءة الفعل مجزوما. ويقول بعضهم فلا يسرف في القتل فيرفعه على مجاز الخبر أي فيرفعه على معنى الخبر كقولك إنه ليس في قتل ولي المقتول الذي قتل ثم قتل هو به سرف، فهذا إخبار عند القراءة بالرفع. فلا يسرف في القتل أي ليس في قتل القاتل إسراف، لأن ذلك هو جزاؤه، فمن قتل أحدا متعمدا قتل به قصاصا إلا أن يعفو ولي القاتل. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها وقد صدرت بإن، وإن معلوم شأنها أو عملها، فإنها تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل. أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في أي روضة يا أستاذنا من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم نستكمل وقفاتنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تتحدث عن شدة مكابرة وعناد أولئك الذين نصبوا أنفسهم لطمس الحقائق ولإخفاء ما هو حق من عند الله تعالى حسدا وبغيا.
6: هل لك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: أعيد تلاوتها، ولعل وقفتنا اليوم حيالها تكون الوقفة الأخيرة بالنسبة لهذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المقصود بقوله تعالى من بعد؟
2: من بعد ما جاءك، لم يقل بعد ما جاءك من العلم. هنا توكيد للبعدية بمعنى أن هذا الذي جاءه، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، هو العلم الحقيقي من بعد ما جاءك من العلم. فرق بين أن تقول بعد الذي أو بعد ما ومن بعد ما، فهنا توكيد قصد به زيادة مؤكد آخر لهذه المؤكدات التي اشتملت عليها هذه الجملة.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المراد بالعلم هنا في قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم؟
2: العلم الحقيقي الذي جاء من عند الله سبحانه هو الوحي الذي أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وما أوحاه إليه من غير القرآن. فالعلم يطلق ويراد به ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع، قرآنا يتلى أو سنة تروى. فالعلم الذي جاءه هنا نصا هو ما يتصل بالقبلة، وأن الصلاة يستقبل بها الكعبة المشرفة.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: أين يتحقق جواب الشرط هنا في قوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟
2: جواب الشرط هنا ما بعد إذا، لأن إذا يجاب بها الشرط، فهي حرف مجازاة كالفاء، فإذا هي جواب الشرط. والواقع أن جواب المؤخر منهما، أي من القسم والشرط، هو المحذوف، وهو مدلول عليه بجواب المذكور، أي فإنك من الظالمين، إنك إذا لمن الظالمين. ولذا قيل إن هذه المؤكدات كثيرة في هذه الآية.
1: وما تفصيل هذه المؤكدات يا أستاذنا؟
2: أولا قوله تعالى ولئن اتبعت، المؤكد الأول
0: لام القسم يا أستاذنا،
2: ثم القسم المحذوف مع المقسم عليه ولئن اتبعت، والثالث إن، فإن على فرضية ذلك وعلى تقدير ذلك تعتبر مؤكدا من حيث المعنى، فهو لا يتبع أهواءهم، ثم لو حصل منه ذلك لكان الظلم غاية الظلم. ولئن اتبعت أهواءهم.
1: وما المؤكد الآخر يا أستاذنا؟
2: من بعد، فكلمة بعد مجرورة بمن تفيد بعد ذلك، فهو مؤكد آخر.
0: وماذا يليه من مؤكدات يا أستاذنا؟
2: يلي ذلك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، كلمة العلم.
0: العلم مؤكد كذلك يا أستاذنا؟
2: نعم، لأن تعريفه يفيد أن ما عداه ليس بعلم، فهو قصر في الحقيقة. فالذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع هو العلم الحقيقي، ولذلك عرف من بعد ما جاءك من العلم، ولم يقل من بعد ما جاءك من علم. فكأن العلوم الأخرى لا شيء بالنسبة لهذا العلم، ولذلك كان مؤكدا آخر.
1: وهل من مؤكد آخر يا أستاذنا؟
2: كيف لا، وأنت تسمع إنك، وإن حرف توكيد ونصب، ويلي هذا المؤكد كون الجملة اسمية، إنك إذا لمن الظالمين.
0: وما المؤكد الأخير يا أستاذنا؟
2: إذا، فإذا هي حرف مجازاة وهي تفيد التوكيد.
1: وهل من مؤكد آخر يا أستاذنا؟
2: نعم، قول الحق سبحانه من الظالمين.
0: من الظالمين يعتبر مؤكدا يا أستاذنا؟
2: نعم، ولم يقل ظالما، فقوله من الظالمين أبلغ من قوله ظالما، إنك إذا لظالم.
1: كيف ذلك يا أستاذنا؟
2: أي تعد في زمرة الظالمين ومنهم، على حد قوله تعالى وما أنا من المهتدين، في قوله سبحانه قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، على حد قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، فهو أبلغ من أن يكون هكذا من أن يكون الأسلوب هكذا وما أنا مهتد. فقوله إنك إذا لمن الظالمين أي في زمرتهم وأنت معدود في سلكهم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما نوع الظلم الوارد في قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين؟
2: سؤال وجيه. الظلم هنا مطلق يتناول ظلم النفس وظلم الغير، وقوله من الظالمين أي المتصفين بالظلم الكامل، والذي هو ظلم الغير وظلم النفس، ومن ذلك وضع الحق في غير موضعه ووضع العبادة في غير موضعها.
0: أدركنا الوقت يا أستاذنا، بل انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذن كعادتنا عسى أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.